أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل.

إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة ما متوفرين الزمن كله، يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت ملخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف، يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد يعني. فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كان تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة مدام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف يعني.
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماما عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصيا تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلا ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت

0: للجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفها تماما. ولكن برضه أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب بؤمن تماما إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة بس عموما هي ما مفيدة، في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت او الواي فاي، يعني هسي مع غلاء الاسعار الحاجات دي بقت مكلفه شويه. يعني انا يعني بفضل الدراسه تكون حضوري عشان يعني احنا كنا متهيئين من زمان واحنا صغار بنسمع انه حياه الجامعه حياه جميله ويعني فيها تجارب كتير وكده، وللاسف يعني ما قدرنا نعيش التجربه دي يعني كان فرصتنا الوحيده، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني اللي واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي. بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أجي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار، أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجها لوجه يعني.
4: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية أضاف لي فقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقد الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
6: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
7: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعض 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده، إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد، بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت في فيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك، فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في هناي بشغله هناي بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب بيجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل لكن ما بتلاقي طالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان. دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة كان بيدفعوا من جيبهم النت يعني ما في جامعة بتدفع لهم، والناس مشت الأمور يعني يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتحديد عندك كم 30 طالب كم 20 طالب يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب والباقيين أنا عارف ظروفهم يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فترة يقول لك والله أنا ما في حتة ما فيها نت أو وقت المحاضرة ده ما بقدر أمشي حتة بتاعت النت الشبكة له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني ده حتى في أجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد. العالم الآن كله شغال بالتقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف يأخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل إنه يعني التجربة إحنا زي ما نقوله خدناها بالطريقة الصعبة يعني. يبقى السؤال في ظل الظروف الراهنة، لأنه هسي لو قلنا إنه الدراسة حضورية صراحة الطلبة والأساس ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات يعني. ما نفتكر إنه لو سألت أي زول إنه تكلفة المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في اليوم؟ كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولي أمره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
6: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.

أعزاء متابعي راديو تبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو تبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو تبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة تبنغا على فيسبوك راديو تبنغا السودان. راديو تبنغا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجناية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قوات قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفض تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم الـ الـ الـ التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا. وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السري، يعني الموضوع ده قديم، انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبه المدعي العام للمحكمه الجنائيه طالبت بانه تسحب التهم في مواجهه عبد الله باندا، اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمه في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقه حسكنيتا اللي ضد بعثه حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي، كان في قاعده هناك اسمها قاعده حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضار أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بانه هو كان واحد من قوات حركه العدل والمساواه.
2: استاذ نبيل اديب، نفس السؤال حول موقف الحكومه من المحكمه الجنائيه بانه موقف مزدوج بالطالب بملاحقه قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
4: بالنسبه للموقف المتناقض للحكومه، هي الحقيقه مساله محدده فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق نظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
2: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات السودانيه في راديو دبنجا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله يعتبرها كافيه في حينها، يعني ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجه انه الادله لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
3: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة، وطالما أنه الشخص ده ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
2: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
4: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
4: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على معلومات بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: يوريك اموره.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جاي جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولانها كانت ما موجوده طرق المكافحه وخطورتها على الانسان وهل هي معديه وهل طوالب تؤدي للوفاه. فهذه كلها اسئله يعني متعلقه بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي. وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة العلب البنجدعة الباغات الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض قلنا نجي لأعراض المرض ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في في عضلة في في في العضلات وفي وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدامها يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك.

0: تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات لإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم، عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا. نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
2: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير

0: الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات، إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022، أي قبل الحرب بعام، معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا.
2: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
3: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان، وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل الجدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
1: أهلا بكم، نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي أدته وكالة السودان تريبيون عن الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاسرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلاح. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل باط يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دابنجا.
2: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دابنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
4: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دابنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دابنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دابنجا منكم وليكم.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ، باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
7: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك حي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجها، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي، ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول إنه الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها. وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989. وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فكذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزام منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات التي تقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة، وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
6: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
7: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظرها، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي. وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء، ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أنه هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السودان يستخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا، يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أننا نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيميائية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه. لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
6: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
7: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن في التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير، لا سيما عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد، وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية اللي في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات ذات طابع دولي إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر أنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني أن أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأن كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأنه يمارس أنشطة تجارية في أمريكا، وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة تتعامل لديها وجود في أمريكا، فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور، فيها جوانب فنية لا بد إنه الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
6: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
7: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان، وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية، وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة، وإلى أي مدى سيتضرر منها، إلى آخره من الأمور. وكذا وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأنه أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية، إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات فإنها تقوم به بصورة فردية مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
6: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
7: جزيل الشكر، واتمنى انه تكون هذه المداخلة مفيدة، واتمنى انه التقي دائما بمستمعي وادارة راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة اخرى لكم مني اطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة شمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان السوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب في كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: الحرارة. أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها مريض، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حالي لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك تكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي هي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كثير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني بتأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي للجلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف دي ومن الخطوره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه اللي بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس بتاعت الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي بيكونوا معرضين لها اكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه يعني او في بلكونات اذا كان هم في شقق او في كده على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي نهار مثلا بيكون مثلا حايل كده او الاستحمام مثلا اسنان النهار الاستفادرية الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد
2: لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إن الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتنتصاب تحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
2: فيه. أيوة بنتصف درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيلوا عافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح

0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان إنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة الإيجاد فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا قبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم، نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر الأب. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجة قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا، ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات.

0: اشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة، وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه، بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
1: ما يقال عليها 3 يوم في الثورات، في ناس اصلا ما جايب خبر انها هي قاطعه، فهمت؟ عندها سحاري او استخدام المويه حقها قليل، فهي لها 3 يوم المويه دي ما في قاطعه. المحطات بتاعت الجماير بتاعت المناره ما شغاله، بتغذي ام درمان، فما تعرف السبب شنو. المويه بتاعت الشراب بنشتريها مويه الصحه من الدكان، بنشربها سخنه لانه اصلا الكهرباء قاطعه، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعه ماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها اعلنت ولايه الخرطوم اليوم الجمعه اعاده تشغيل محطه مياه المناره بعد توقفها خلال الفتره الماضيه. وقالت الولايه في بيان اطلع عليه راديو دبنجا ان فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطه والخطوط الناقله للمياه، موضحه ان العمليه تحتاج الى عده ساعات قبل عوده الامداد المائي الى المنازل بصوره طبيعيه. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية، مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل ومدرمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي، مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات، مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر، مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق، ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحطور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين، مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات 3 لزعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تفاوت الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الانفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية. ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص:

0: الخبر الأخير في النشرة. أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إنه الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
2: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك أحيي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجة، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي، ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول أن الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989. وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع، إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزام منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات التي تقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
2: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت في بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي. وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء تحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أن هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السودان استخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أننا نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
2: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير لا سيما أن عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد. وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية اللي في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات ذات طابع دولي، إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر إنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني إنه أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأنه كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأنه يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة لديها وجود في أمريكا فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور فيها جوانب فنية لا بد أنه الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
2: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة وإلى أي مدى سيتضرر منها إلى آخره من الأمور. وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات في أنها تقوم به بصورة فردية مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
2: جزيل الشكر، وأتمنى أنه تكون هذه المداخلة مفيدة. أتمنى أنه ألتقي دائما بمستمعي وإدارة راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من النازحين ذات وجود المعسكر؟
0: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم.
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات.
2: بواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
3: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
6: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه نحن من مسؤوليتنا نحن كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في في في كساب وديل، هنا ما في غذاء تماما، يعني خاصه في دبرنو والمناطق المجاوره له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تاكيدا. انا بقول لك اضافه على ذلك، هنا اقول انه في جنوب دارفور لا بس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محدده في شمال دارفور عده معسكرات ما بوصل ولا ملوح، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومه تماما، وخاصه المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني انه ما بيجيهم الاغاثه. دي الواقع الحقيقي الموجوده، اما بالنسبه لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجه، البيجي في الولايات الثلاثه ديل، لكن بيجي حاجه بسيطه جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني انه انا اقول لك برضه هنا في شرق دارفور برضه بوصل برضه بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصه اقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجه بسيطه خيط زي 10%، لكن ما بالنسبه لشمال دارفور حتى الان ما في وجود ما في وجود بتاعت الاغاثه اطلاقا.
5: سمعنا انه في شكاوى من اوضاع مترديه اكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
6: المعسكرات دي طبعا هنا اكثر حاجه الموجوده، يعني انه زي ما انا ذكرتها عدم الغذاء بخلي انه الناس بتطلع برا، وحتى الان انه الاوضاع مستقره 100%، يعني اوضاع برضو صعبه جدا، لان في بعض الشكاوى بيجينا انه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد امن الغذاء بالنسبه للمستقبل بالنسبه لنا نحن، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت انه الناس خيطوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لان انا زي ما اقول لك ما في حاجه يكفي للناس اطلاقا، لان البدوم يعني انه لاسره حاجه ما بدو حاجه عشان انه يكفي لمده 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي ل 10 يوم لاسره، يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني انه هو ده صعب جدا اصله، حتى وين كان لما تكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك، لانه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناه كان قدر شنو، وقد كان منظمات موجوده وكان إغاثة وقت موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف، يعني كامل بتكلموا كله إنه نقدموا لدارفور بكده ونقدموا للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود، يعني إطلاقا ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت، يعني الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لأن في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده، ما في، لأن الناس أصبوا إنه النسي يعني مجتمع دولي ذات النسى الناس يعني. دي كان نتيجة الإهمال بتاع تراكم السنوات ده كله، وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولي القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما سايل لحل مشاكل كله على أساس إنه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلموا بيجي بده مخترعات وجرد داب تلاق جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في الوقت يعني، الوقت بيمشي والناس بموتوا يعني.
7: يعقوب انتو اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب، قلتوا انه السنة دي حتى الخريف تأخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة، في معسكرات كتيرة يعني الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
6: زي ما حدثت أنا كان تكلمت جملة المعسكرات خاصة، بس أنا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريضة يعني أنه هو نسية منسية، قلت لك هو ده في آخر ركن داك ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين ما انا مع في الاتصال لانه عشان انه ما هسه شبكات الا ستارلينك، ما في شبكات، وستارلينك ده بسيط جدا وناس ممكن ده يوصلوا رساله شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغال لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في اي تليفون عرضي ساكن شغال الا ستارلينك، وستارلينك ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات جريده زي وزي المعسكرات الباقيه يعني ما عندهم اي حاجه، انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود يعني، ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس قاعدين في قريده مثلا، لان قريده شويه بعيد مننا وبعيد من من الولايه. الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرسالة بتاعتنا بصورة حقيقية، وناس قاعدين بيقدموا عمل إنساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء يعني.
7: مشكلة المياه
6: أصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لأن الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان، وده خطر. الآن حس أنا بتحدث معك من داخل معسكر كلمة، المياه حتى الآن ما نزل يعني زراعة يعني، حتى الآن الناس ما بدأ الزراعة يعني، المياه تأخر، ولو مياه في بيها الولاق المياه الجارية وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي وأي حاجة، لكن بيها ده حسن مياه ما موجود. في بعض المدخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمة في كثير من الأماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمة زي أي معسكرات الباقية أيضا كذلك، في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه، المياه الصالح شرب ما موجودة، الناس بمشي بيشربوا مياه في الوادي ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيب المويه بباغه يعني، مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو على اساس انه يجيب المويه عشان يجي يشرب لعياله وياكل بيه عياله، صعب جدا الوضع يعني، وده حاجه جدا المياه ده. طبعا احنا ما نقول اكتر من ما حسه ان احنا قاعدين نتكلم، لانه قاعدين ننادي المجتمع دول كم موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا يا اخواننا مليون ميت ما يطلع ونحن بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير، لأن ما في زول بيجيب خبرنا يعني، مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل ولا أي ناس اللي عندهم، الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلموا التبرعات، أننا قاعدين نسمه في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجود يعني.
7: الصحة
6: والأمراض المنتشرة، والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة يعني، ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء يعني، أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسية يعني، أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفرين تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك إصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة حتى المنظمات مرة يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشيتا، والروشيتا ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام يعني، إنه واحد بيجي بيخط الروشيتا في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، إنه الأدوية ما موجودة، الوضع الصحي متدهور جدا يعني، ما أصو ما في وصف ذاته عشان نقوله يعني، لأن اتكلمنا كثير في الإعلام لكن دايرين انغاص مجتمع دولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافة بين البشر، فإنه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما إنه على الأقل إنه أعلم يكون موحد. لكن لو تركونا بكده أن إحنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نخط إنه إحنا عبارة البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
7: يعني حسي كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
6: نديك نموذج مثلا، نديك نموذج، أنا حسي حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وينتهي من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمسامسكر، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين، معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين، يعني إنه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد إلا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته أي منظمة أنت تخلصها من الاستاف معناته أنت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده أنه الخدمات لما أصلا أنت ما عندك استاف، حتى وإن كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا أنه في بعض الدعم نقص، ما عندهم دعم وكده، حتى أدونا التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني انه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا كم جامع الدعم يقادروا. وهسه مدى 5 شهور، باقي لنا شهر فقط، قد يكون عليك بعد شهر يقادر، لانه خلاص يعني ده تحذيراتنا. يعني احنا كان عملنا مذكره تفاهم معهم على اساس انه احنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عباره الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا، يعني انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء بلا حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعية، مع ناس دي للناس الساحل الإنجابية السودانية برضو مشاركين مع الوزارة برضو. مرات الخدمات حقهم يعني أنه ما خدمات يذكر، يعني أنا أقول لك أنا أديك مثال بالنسبة للزمان لما كان سنة الفات لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمة لمركز العزب ما كانوا بيستطيعوا، كان أنه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا إسعاف على أساس أنه يوصلوا، ذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة الحصة علينا موجودين. يعني الصحة ده يعني متدهور تمام، انت قلت في احتمال بكرة بعد بكرة المنظمات دي قادر.
7: تمام، يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
6: انا في رسالتي اقول انه اول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وانه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما انه اصل دولتنا هو فعل بها كده، في رغم انه حنينها الان ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من اي احد في الدنيا لانه قدموا لنا وانقذوا ارواحنا لمده اكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن كلامنا ده كله نقوله المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بيتكلموا ديل، نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني، يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عنده مبادرات، ده كل فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغلوا لنا عمل انساني ووصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء، بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالفات والشغل الدبلوماسي هم بيشتغلوا، بعد ذلك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يجيبوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب، اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. اصبع انه كردف مشاكل كردفان ده ثاني بقى عبء على دارفور، لانه عشان انه ناس كردفان الحرب حسب التقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عند هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودوا التجار كمان بودوا لناس كردفان. ولو انا وريت لك الاسعار هنا في دارفور وفي كردفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلموا في منابر ده كل كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه المجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، وإحنا ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا ربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على أساس أنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الأمني وأمم المتحدة لهم عليهم ما يخلي أرواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملينا فضوا وسيتنا علينا ما يخلوا أرواحنا لعاتق الناس غصوا ما عندهم حمية لمجتمع الإنسان البشري.
7: شكرا جزيلا.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت سلط

0: داني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى إشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب، كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي، ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم، عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يزعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في

0: دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف أن هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات، إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان: هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالا كانت قد أنشأت في عام 2022، أي قبل الحرب بعام، معملا للأحياء الجزيئية بتكلفة بلغت نحو $1 مليون، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا. راديو دبنجا، راديو
1: دبنجا، راديو دبنجا. ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
2: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان، وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل الجدال، يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات، هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم. كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة، لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023. السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي، لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين. وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة، يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%. وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي. تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر. نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
4: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع عمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء نصيبا أكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق عن الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200,000 إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحابر حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلاح. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاته، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني من حيث الغزارة. يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا. أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية، جم المدارس، جم المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني ده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، الطرقات على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين. يعني الميادين، بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة، إنه يحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربة. لكن كون انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه لها تنبق الى المصارف الرئيسية، من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر، تمشي نيل الابيض، فديل الحاجة دي ما في. يعني اصبحت الدويم غالبية الاحياء تشكو من ذات المشكلة، يعني تحطوا امطار وما تتصرف، وده اللي بيخلي انه تنبت الحشائش، تظهر الحشرات، ده اللي بيجيب الامراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه. المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري، تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه. يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي، احنا واحد احياء في الدويم شكينا الخريف قبل الماضي انه يا اخي احنا مياديننا ما بتصرف المويه، وبعد سك يعني يومي وكده، فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء، اشتغالين 3 ايام عشان يصرفوا المويه، ما قدروا 3 ايام ما عارفين يصرفوها كيف. فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف. فالأول مطرة نزلت فوق لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها، يعني ما في بيوت انهارت، ما في أي مشاكل بسبب الأمطار. يعني الكهرباء طبعا مع مع مع بداية الرياح العاتية طبعا الكهرباء قطعت عاد على المدينة بشكل عام، وما عارفين إنه بسبب عطل داخلي أو عطل خارج الدبي وكده. الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن، يعني هذا تسجيل هذا هذه الإفادة. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زراعت وصلني وهاش قصان أسن البك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا، مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت، والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة. وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدة الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
2: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
1: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
2: بخصوص البارجة في بورت السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحرارة مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارية تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارية موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارية التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك واتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنباب ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية, يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة, يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة الرسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا, ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء. كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
1: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل, يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
2: أنا في رأيي وقراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة, تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
1: كيف يعني؟
2: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط, سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
1: نعم تفضل.
2: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني. تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة, أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا, كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا, لكنهم لا يريدون ذلك. ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل, البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
2: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل, لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة, توجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى, إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال, نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا, لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين اللي تبقى عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
2: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودات، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا حسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لأثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية، لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الانترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة موسيقية ذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

والصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناول الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحت الأغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب.
1: خرطوم بالليل عالم تاني، تعالف الليل وضع جاني خفافيش الليل يا وريصة وطير.

0: بكده انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحة وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد صالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله أكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية

0: وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
1: دكتور دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي كده. تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
0: طيب شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى التي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي.
1: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن يا دكتور في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات وظهرت فيها التناحرات وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني، فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
0: نعم طبعا احنا الحكم المحلي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق. الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة. حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الايديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا يكون من الناس اللي بيخدمه، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي.

0: سياسي او بضغوط امنيه او غيرها، لكن نحن هنا دايرين الانسان يكون فري، يكون حر بانه يختار الشخص اللي بيخدمه. الاشخاص اللي بيخدموا ديل لو انت اخترتهم في لجنه الحي، فقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنته دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينه او القريه. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القريه وكل شؤون المدينه هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحيه لانه عنده الشرعيه النابعه من القواعد بتاعته الجماهيريه. ومن المجالس بتاعت القرى والمدن بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قريه وكل مجلس مدينه يكون عندهم 2 ممثلين يصعدوا يكونوا دايما يشكلوا مجلس المحلي او المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحليه الحاليه. وبالتالي بالطريقه دي انت يكون عندك الحكومه اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحليه الحاليه هي تحت سيطره وتحت رقابه المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجهز لها الخطه الاستراتيجيه والميزانيه والطريقه او الحوكمه والمؤسسيه كلها بتاعته تكون هي مسؤوليه هذا المجلس. بالطريقه دي انت حيكون عندك حكم، اول حاجه فيه سلطه الشعب، وثانيا فيه المشاركه بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاه لمصالح المجتمع المحلي قبل اي شيء اخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه، يبقى معناته ان احنا حيكون عندنا مجموعه حكومات محليه تصعد منها اعضاء للمجلس الولايه المستوى الولائي. المستوى الولائي ده ايضا صاعد من تحت، ومجلس الولايه هو اللي يقرر منو اللي يكون حاكم الولايه وهو الوالي، وبالتالي سلطه الوالي ايضا جايه من سلطه الجمهور وليست من معين من السلطه المركزيه. وهكذا يعني
1: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والاحياء، انت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. الى اي مدى مثل هذه الممارسه، يعني رشديه الممارسه دي شنو؟
0: ما عندها رشديه الا تكون في في في يعني فلتات او احوال تكون يعني نادره، انه يكون المركز ده فيه حكومه وطنيه من يعني الاشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا. ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال، وإلى اليوم نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم العارفين وعارفين موارده وعارفين احتياجاته وعارفين حتى عاداته وتقاليده كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لا تمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي، ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي العارفة منطقتها وعارف احتياجاتها، وتقدر تحافظ على بيئتها. مش انت تجيب لي مشروع من المركز يجي يدمر البيئة المحلية بتاعت المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعديل الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
1: دكتور، الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية حتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
0: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن، معناتها أنت كل السودان، معناتها كل القبائل، معناتها كل التوجهات السياسية، معناتها وبالتالي حيكون في تناحر على كل من الدارج يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه احنا بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزه تسيطر على السلطه كثيره جدا بقت لدرجه ولا يمكن اجندتها تتفق تكون متوافقه، يعني ولانها هي اساسا ما اجنده وطنيه، اجنده تخدم مصالح احزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينه، ايديولوجيا معينه، لكن ما بتخدم مصلحه الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس انت لما يكون عندك حكم محلي، معناته في المنطقه المعينه دي اللي هي في اغلب الاحيان بتكون تابعه لجهه قبليه واحده، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، بيكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: ارسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
6: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها مما ربنا أنشاها. ما باد بغبينا حشاها، حاش الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حشاها. ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها. المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها. أبدا ما برالة طريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة. ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حامية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني. ما بتحسب علي كلية، وتكرم كل منسوب ليا، أشفق من جناية علي، وأطوع من بناني إلي. إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها. لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فغط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي. مي شهاية مي طماعة، لقول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة. حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكة تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة. مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، مي اللهفانة بوراء المادة، اللي البوخة دي موادة. ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب.
5: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
7: الأفراح من شر مواسم، تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الريدة ومعنى الإلفة، وماني أكيد في حبك آثم، كوني بحبك حد الريدة، وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي يا رايع، نكشف سر الريدة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف، وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
5: دفتر المشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
8: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين، وتاه من دار تاه أني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني، وتوسط ظلام العين، ومن شوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدها قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين، عرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانا، شيت النتحة شيت نانين، حاوطني الحزن في نمة كانن فوق يا المبروكة، كانن فوق يا المبروكة، من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين، وتململ نغم في خاطري، قم داويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين، سقاه الليل على الآلام، شق الحسرة أسل عتر الصداها دفين، فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايهة في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هالسعجيد تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري.

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: ووريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
4: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط ممكن 2-3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتر باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم، وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها. فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا ليها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة اس او اس اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده سنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حارم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغ في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معاهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يأسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن يعني. فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
3: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
1: راديو
3: الله
1: دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
1: من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب،
0: للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة موسيقية ذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوصهم، وبتحتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة الغوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل جواريس وطير قدام، ريسبكت يا مين.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الديوان.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
2: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد صالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله أهل أكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
1: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز

0: المجتمعات.
1: طيب شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البلاد خالدي الحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى الذي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي.
0: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات وظهرت فيها التناحرات وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات، يعني فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا احنا الحكم المحلي اللي نتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق، الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة، حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الايديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا، يكون من الناس اللي بيخدموا، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دايرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدم. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرع.

0: الطبيعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية، ومنها المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عنده 2 ممثلين يصعدوا يكونوا يدير يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجيز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم، أول حاجة فيه سلطة الشعب، وثانيا فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه، يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية نصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر من اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية، وهكذا. يعني
1: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء، أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
0: ما عندها رشدية إلا تكون في في في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة إنه يكون المركز ذا فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا. ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم العارفين وعارفين موارده وعارفين احتياجاته وعارفين حتى عاداته وتقاليده كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لتمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي. ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي العارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يجي يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعديل الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
1: دكتور، الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية هتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده. فالمعادلة دي شنو يعني؟
0: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الان، معناته انت كل السودان، معناته كل القبائل، معناته كل التوجهات السياسيه، معناته وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو الدار يسيطر على المركز ده، وده اللي حصل عندنا هسه. وطبعا هسه احنا بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزه تسيطر على السلطه كثيره جدا، بقت لدرجه ولا يمكن اجندتها تتفق تكون متوافقه، يعني ولان هي اساسا ما اجنده وطنيه، اجنده تخدم مصالح احزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينه، ايديولوجيا معينه، لكن ما بتخدم مصلحه الوطن والبلد والمواطن. بس بالعكس انت لما يكون عندك حكم محلي، معناته في المنطقه المعينه دي اللي هي في اغلب الاحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو، يعني تجانس، بيكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
6: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها، ونشكر سعيها بوراها، مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة، ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني ما حامية من الأنوثة معاني مهما أبقى مر بالعاني ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها ما قاستني ما قاسيتها تشكر فضلي كل ما كسيتها لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي منها خلاف فقط ما حصلي بس هاوساني بيقوم صلي مي شهاية مي طماعة لو قول قالوا مي سماعة لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة حشيمة سكوتة من ميلادة مسكة تنوب بلادة نضاف ومنظمين أولادة دايما عندرك فجلادة مي العزاية دايما سادة مي الغفشة المغبرة حادة مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب
5: وهذه المساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم
7: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم اسمي واسمك بينهم قاسم سر الرجادة ومعنى الإلفة وماني أكيد بحبك آسم كوني بحبك حد الرجادة وقلبك لي من حنك قاسم قبلك كنت براي في الدنيا

0: Ibrahim, Suhair, Fatharahma.
1: ونختم دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل. نستمع لمساهمته بصوته.
2: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسى الظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين عرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانا شيت النتحة شيت نانين حاوطن الحزن في نمة كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم تاويت في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصدى هدفين فيا روح الحكاوي التايهة يا روح الحكاوي التايهة في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيد هسع جيد تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومته

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004700.

0: Radio da banga radio.
1: Filika'in khas. على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، حتى من الأردن على فكرة، يعني وإن كان العدد بسيط ممكن 2-3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الأرض اللي أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بالكان روتر باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها. فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات، وبعدها قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغ اللي في عيونكم اللي لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الرزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
2: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة
0: راديو
2: الله
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة الغوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحت الأغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل يا وريص وطير.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: فتح الطريق ده، بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها.
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الجيش. اخطر ما في تصريحات حكومتي ان الجنود قد فقدوا الدافعيه القتاليه.
0: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده اعاده تشكيل للتحالف القوى السياسيه في ظل استمرار الحرب؟ يعني هل هناك فرصه لتسويه سياسيه وحوار؟
1: والدوله السودانيه تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجيه وحديث الفريق اول البرهان بالفرصه للعوده الى ارض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الاثار الاجتماعيه اللي خلقت الحرب دي؟ يعني
1: الحرب ما اخذت مسار اهلي، رغم الميليشيا انه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان.
0: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين أمدرمان وبارا والوبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل

0: جديدة من بودكاست السودان الآن بلس نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
1: عليكم السلام، مرحبا جيدا اليوم، ومرحبا بك أستاذ ندى.
0: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد. لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
1: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمو، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم، كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
0: يعني دكتور، لكن ليه تأخر الثلاث سنين يعني دخوله، يعني ليه الجيش تأخر ثلاث سنين؟
1: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة. أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار، وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، أنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية، وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من ناحية الكفرة والعلوينات والملحمة.
0: يا دكتور، تعرف أنه في تحذيرات من الشهر يعني الأمم المتحدة والمنظمات أنه من الأحداث تكرار الأحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والآن في مواجهات أو تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش والدعم الساريك. برأيك يعني هل ما زال بإمكان تجنب سيناريوهات سيئة في كردفان؟
1: طبعا الجيش السوداني الآن وسع دائرة التأمين ليس الأبيض فحسب، ولكن لكل ولاية شمال كردفان. الآن لم يتبقى من شمال كردفان إلا جيوب قصيرة في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليلة. كما ذكرت، الجيش يعمل في استراتيجية، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق إلى الأبيض من ناحية مروابة والرهد، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان، وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب، يعني كثير من الدول التي يعني بتوجهات

0: لكن يا دكتور يعني هل يعني هل فتح الطريق ده بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها وفي دارفور والقي يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع؟ يعني الناس متضررين الان الاغاثات ما بتصل وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية يعني. فهل الان فتح الطريق ده هيكون ممر امن لوصول الاغذية للناس دي؟
1: نعم، فالطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا يصعب الحديث عن أنه هذه المدينة محاصرة، ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار
0: لا أنا ما بعني أن إحنا ما بنعني بس الأبيض، كل كردفان. نعم، يعني نعم. المناطق كلها كردفان، الفاشر حوالين الفاشر يعني دارفور كلها أو كردفان كلها المناطق.
1: نعم البو. نعم، الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة، وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر كوستي الأبيض هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني، وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد، وواضح أنه حتى المنظمات الدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. أيضا طريق جبرة الشيخ أيضا يفتح الطريق أمام غرب كردفان ويمهد للدخول إلى مناطق الفاشر ويوسع دائرة النطاق، ولكن يبقى أن الميليشيا تتربص بهذه القوة وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الإقاسة وتعمل على تهجير المواطنين. كل ما اتسع الجيش ووسع من عملياته كل ما اتسع دائرة الأمان، بدليل أنه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض هو تابع للجيش. هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والآن ما الذي يزيد معاناة المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني، فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. ودليل على ذلك أنه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لأهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد أنهم لم يكونوا يحملون كتبا أو يحملون مستشفيات إلى كردفان، لم يحملون الموت يعني.
0: يا دكتور تبع يعني تصريحات حميتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف في تقرأين ده يعني؟
1: أخطر ما في تصريحات حميتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في أنه الميليشيا فقدت السيطرة والتحكم في هذه القوات، بدليل أنه قال نداء قريبا يعني ممنوع التصوير. ما هكذا تدار الأمور. بينما في الجانب الآخر هذه المتحركات التابعة الجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق. لم يكن البرهان محتاج إلى أن يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي يعني، ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو أن الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية، وبالتالي يصعب الانضباط. لا توجد لديها حرمية، السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليس جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك. وبالتالي نشهد، أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار
0: يعني. بمعنى كلامك يا دكتور هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
1: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما. المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر يعني. ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان والعمليات الآن، ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة. ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا يعني. الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا الملازمه، بينما قوات اخرى تلتف على مناطق كبيره في تخوم الصحراء، وكذلك في ولايه غرب دارفور يعني في كولبوس وفي كبكابيه وفي جبل السي وجبل مون. هذه ديناميكيه الاحداث، يعني قد تربك كثير من الميليشيا وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
0: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكريه، هل هناك فرصه لتسويه سياسيه وحوار؟
1: طبعا اذا اعتمدنا على تصريحات القياده العسكريه ان هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول، يعني تخمد اي ما تمرد. التمرد يخمد يعني ولا يكافى. ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا، يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور. يعني هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني. وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها. يعني الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة غرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت هي جماعة.
0: نعم يا دكتور، يعني نحن نتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام؟ يعني الآلاف من القبائل، انت عارفهم من قبائل مختلفة وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل للسلام نقدر يضموا تاني للجيش؟
1: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميتي هذا كان نائب رئيس الجمهورية وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين، اختصام السلطة واختصام الثروة، فكيف سيتفاوض مع حميدتي؟ يعني هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني.
0: لكنه الآن يا دكتور هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع يعني على مساحة كبيرة من السودان يعني، فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني، يعني رغم انه الجيش
1: نعم لا يمكن انكار هذا الواقع، ولكن في النهايه تظل هذه الميليشيا وان تمددت ولكنها الان في انحصار وتراجع. في 15 في 13 ابريل تاريخ الحرب عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 ابريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحه السودان، الان تراجعوا، وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوضي، وفي مقبل الايام وفقا لمؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار يعني. صحيح هنالك أعداد مقدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجيات بنتائج يعني، عادت أعداد مقدرة جدا كما تعلمين يعني، منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال مرورا بالنور قبة وبعده السابنة وقيادات الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر يعني، هذا كله يدلل على أن الميليشيا يعني لم تعد خيارا يعني.
0: لكن هل يعني هالتطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
1: نعم، العمليات في تقدير أنا تستمر وبوتيرة أكبر وبوتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور، الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو تمرد، والأصل في التمرد أن يخمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفراده لا أن يعني يكافئوا. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل، يعني تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير كان جيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى 10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار إنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في الفترة أقل يعني 3 أو 4 سنوات من
0: نعم،
1: يدي.
0: لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا أنت قلت في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام يعني؟ يعني عشان وكيف ممكن، انت عارف الان اللي حاصل في السودان يعني الوصمه المربوطه بالقبيله وبالكدمور كيف نقدر نعالج الاسار الاجتماعيه اللي خلقت الحرب دي يعني؟
1: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العداله وقضايا المحاسبه هذه مهمه جدا، ولذلك اصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى ال3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية، يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحالف خارجي هذه أيضا تخضع للمحاسبة يعني
0: نعم، لكن
1: معروف.
0: أنت عارف الآن الحرب يعني سببت آثار كبيرة يعني، وحصلت الآن حاصلة مشاكل اجتماعية كبيرة ارتباط القبيلة والوصمة اللي ارتبطت بالقبيلة، إنك أنت جنجويدي أو أنت لابس كدمول برضو فيها وصمة كبيرة يعني، والمشاكل الاجتماعية إنك أصلا من دارفور مثلا من قبائل أو حواضن اجتماعية محددة، كيف ممكن مع الآثار الاجتماعية خلقت الحرب دي يعني؟
1: نعم أتفق معك أستاذ ندى في أنه الحرب دائما تخلق قضايا وإشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية في أن الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا أنه حاولت ترفع شعارات أنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني، ولكن لرشد الحكومة السودانية والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا. كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم
0: ما
1: المحافظة عليه.
0: ما رديت على إجابتي، الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي يعني.
1: نعم أنا أفتكر أنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان أن الحرب دي ما حرب أهلية وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة، وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا أن المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، بالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعرية أيما خطاب ذو طبيعة جهوية، حتى الكدمول هذا الكدمول معروف يرد إلى أصوله يعني، تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات، ويلبسه أهلنا الزقاوة، ويلبسه أهلنا هنا أيضا في شمال السودان، يعني معروف هذا. فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة. هذا يجب، أول حاجة يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا. وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج، تشمل
0: نعم يا
1: البرامج.
0: دكتور، يعني تفتكر إنه الدولة ممكن تفتح يدها لحميته يرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كتيرين، وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن، يعني المتحرك الآن في السياق في العسكري العام في السودان، ممكن يكون في سيناريو زي كده؟
1: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة،
0: الجيش
1: أنا
0: يعني نعم.
1: أشك في ذلك. يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال، القرار لم يكن قرار حميتي. أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي، يعني الذي قتل، ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالم، لم يسبق إلي أحد في العالم، حتى أن البعض يشبه هذا بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيره. أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين. فهذه قضية يصعب، هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا، لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني. هو قتل وشرد، والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس. أنا أخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني. ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. الحل الوحيد أن تذهب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق يتم تصفية الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكننا القتل.
0: نعم نعم يا دكتور. طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
1: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد، ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد، هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية، كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم، ويطوي صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي. وأفتكر أن السودان قطع شوط يعني، حتى الحرب دي واحدة من محاسنها، إن كان هنالك محاسن للحرب، إنه مثلا أهل الفاشر لم يذهبوا إلى مناطق الميليشيا، ذهبوا إلى الدبة يعني، قطعوا كل المسافات وأتوا إلى الدبة يعني. فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساة كبيرة جدا. أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان،
0: لكن يا
1: يعني
0: دكتور برضو
1: إلى
0: يعني في
1: بورسودان.
0: الألعاب برضو الآن في تشاد، والألعاب في أوغندا، والألعاب في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبة يعني أنت عارف إنه
1: نعم،
0: الألعاب
1: أنا
0: الآن
1: استدللت
0: من
1: على الدبة، استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقية وما في جهوية. ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية يعني كان يمشي حتة تانية يعني. لكن لأنه عارف المجتمع متصالح، وبالتالي هو الآن يتعامل، السوداني يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين، وأنه والشمال كله مستأثر بالسلطة.
0: نعم.
1: هذه قضايا ليست حقيقية يعني.
0: نعم نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
1: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تصلح في المعامل. هذه قضية وطنية، أنا أفتكر أنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية، نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، أو بالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل. يعني هذه صعبة.
0: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه: هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي، أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن المفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لما استعدت المسار تاني ما في حد استعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشه فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
7: بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما زال مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبدالله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية سعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا، الأستاذة رزان علي المحامية، لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي، ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينها، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبدالله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
8: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن النساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حسب بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش وتحت قانون روما الأساسي أنه هو لازم يستمر في التحقيق التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا أنه فعلا أنه الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
7: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
8: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بهم في معاناتهم، والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إزارة الشهود، إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى. يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
7: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدث إلى راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة لوبيت، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في لوبيت، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
8: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل، يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلها وبنائها في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنهم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليه إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بيوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني، فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأن هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
7: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك إنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
8: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر إنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما، بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى إنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود، حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
7: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يبوّس.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد صالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله نكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
1: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع

0: بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى الذي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي.
1: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها، لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العينة ذاتها. لكن يا دكتور، في الفترة اللي فاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات، وظهرت فيها التناحرات، وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني. فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
0: نعم طبعا، نحن الحكم المحلي اللي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق. الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة. حتى الزمان، الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضه كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الأيديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا، يكون من الناس اللي بيخدموا، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دايرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدمه. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنته دي، ذلك يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعة القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عندهم 2 ممثلين يصعدوا يكونوا دايما يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجهز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم، أول حي فيه سلطة الشعب، وتانيا فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر.

0: وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه، يبقى معناته ان احنا حيكون عندنا مجموعه حكومات محليه تصعد منها اعضاء للمجلس الولايه، المستوى الولائي. المستوى الولائي ده ايضا صاعد من تحت، ومجلس الولايه هو اللي يقرر منو اللي يكون حاكم الولايه وهو الوالي، وبالتالي سلطه الوالي ايضا جايه من سلطه الجمهور وليست من معين من السلطه المركزيه. وهكذا يعني
1: دكتور،
0: مجالس الولايه.
1: بعض الحكومات تتغول وتقوم
0: أيوة.
1: تعين مجالس للقرى والأحياء. أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك
0: طبعا
1: عينوا لنا
0: طبعا
1: مجلس. ها،
0: طبعا.
1: إلى أي
0: ما هو
1: مدى مثل هذه الممارسة؟ يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
0: ما عندها رشدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة، إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا. ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم اللي عارفين وعارفين موارده وعارفين احتياجاته وعارفين حتى عاداته وتقاليده كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لا تمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي. ما هي بتصرح تطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي العارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يجي يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعديل الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
1: دكتور، لا، الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية حتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده. فالمعادلة دي شنو يعني؟
0: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن، معناته انت كل السودان، معناته كل القبائل، معناته كل التوجهات السياسيه، معناته وبالتالي حيكون في تناحر على كل من الدار يسيطر على المركز ده. وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه احنا بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزه تسيطر على السلطه كثيره جدا، بقت لدرجه ولا يمكن اجندتها تتفق تكون متوافقه يعني، ولانها هي اساسا ما اجنده وطنيه، اجنده تخدم مصالح احزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينة، أيديولوجيا معينة، لكن ما بتخدم مصلحة الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس أنت لما يكون عندك حكم محلي، معناته في المنطقة المعينة دي اللي هي في أغلب الأحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، يكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكره الاساسيه دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
5: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها، ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة، ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حامية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية، وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي، وأطوع من بناني إلي، إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة، إن مسيتها ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها، لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصل لي، بس هاوساني بيقوم صلي، مي شهاية مي طماعة، لقول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكاتا تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة، مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، من لهفانة بوراء المادة، اللي البوخة دي موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوختها المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوبة.
6: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
7: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الرجادة ومعنى الإلفة وماني أكيد في حبك آسم، كوني بحبك حد الريدة وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي يا رايع نكشف سر الريدة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
6: دفتر المشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
8: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاه هاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسط ظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدها قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين عرق ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم تاويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة وأسل عطر الصداها دفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من أشعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هالسعجيد تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومته

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
2: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتر باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها. فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بيقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا ليها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة اس او اس اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم. واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده سنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا، حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغ اللي في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات، يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحاسه المنظمه دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي انا سافرت معاهم فيهم برلمانيه سابقه عن حزب الخضر، وفيهم برلمانيه عن حزب اليسار جات من المانيا وكاتب معروف، وكنت انا يعني سودانيه ناشطه ومعروفه بمواقفي الواضحه ضد سياسه الاتحاد الاوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يأسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن يعني. فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل، يعني جيل الآن المشرد في كل العالم. ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد ومن تشاد مشى ليبيا ومن ليبيا مشى النيجر ومن النيجر مشى الجزائر ومن الجزائر جاء اليونان ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا. رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ثاني حدي مرة ثانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
1: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

تفتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجرة ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة موسيقية ذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوصهم، وبتحتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل يا وريص وطير.

0: بكده انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: الفتح الطريق ده بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها.
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الجيش. اخطر ما في تصريحات حكومتي ان جنودهم قد فقدوا الدافعيه القتاليه.
0: بمعنى كلامك يا دكتور هو ده اعاده تشكيل للتحالف القوى السياسيه في ظل استمرار الحرب؟ يعني هل هناك فرصه لتسويه سياسيه وحوار؟
1: والدوله السودانيه تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجيه وحديث الفريق اول البرهان بالفرصه للعوده الى ارض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الاثار الاجتماعيه اللي خلقت الحرب دي؟ يعني
1: الحرب ما اخذت مسار اهلي، رغم الميليشيا انه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان.
0: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين أمدرمان وبارا والوبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة أعنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
1: عليكم السلام، مرحبا دي دبليو، ومرحبا بك أستاذة ندى.
0: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد. لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
1: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمو، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم، كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
0: يعني دكتور، لكن ليه تأخر الثلاث سنين يعني دخول، يعني ليه الجيش تأخر ثلاث سنين؟
1: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي،

0: تشات عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين، باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، أنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية، تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية،
1: نعم
0: وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من
1: نعم
0: ناحية الكفرة والعوينات والملحمة.
1: يا دكتور، تعرف انه في تحذيرات من الشهر يعني الامم المتحده والمنظمات انه من الاحداث، تكرار الاحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والان في مواجهات او تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعه بين الجيش والدعم السريك. برايك يعني هل ما زال بامكان تجنب سيناريوهات سيئه في كردفان؟
0: طبعا الجيش السوداني الان وسع دائره التامين ليس للويط فحسب، ولكن لكل ولايه شمال كردفان. الان لم يتبقى من شمال كردفان الا جيوب قصيره في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليله. كما ذكرت، الجيش يعمل وفق استراتيجيه، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق الى الاويط من ناحيه مروابه والرهد، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان، وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب. يعني كثير من الدول التي يعني
1: نعم،
0: وتوجهات
1: لكن
0: المجلس
1: يا
0: الأمن
1: دكتور
0: وحقوق
1: يعني هل
0: الإنسان
1: فتح
0: وعين.
1: الطريق ده، هل فتح الطريق ده بيعني انه الإغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي، في كردفان وفي قراها وفي دارفور يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع، يعني الناس متضررين الآن، الإغاثات ما بتصل، وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية يعني. فهل الآن فتح الطريق ده هيكون ممر آمن لوصول الأغذية للناس دي،
0: نعم،
1: المواطنين الأوز؟
0: فالطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا، يصعب الحديث عن أن هذه المدينة محاصرة، ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار أن
1: لا أنا ما
0: هنالك
1: بعني أن إحنا
0: أكثر من
1: ما
0: قرية.
1: بنعني بس الأبيض، كل
0: نعم
1: كردفان يعني،
0: نعم
1: المناطق كلها
0: يؤدي إلى
1: كردفان، الفاشر حوالين الفاشر يعني دارفور كلها أو كردفان كلها، المناطق
0: نعم
1: البو
0: نعم الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة، وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر، كوستي الأبيض، هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني، وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد، وواضح أنه حتى المنظمات والدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. ايضا طريق جبرة الشيخ ايضا يفتح الطريق امام غرب كردفان ويمهد للدخول الى مناطق الفاشر ويوسع دائرة النطاق، ولكن يبقى ان الميليشيا تتربص بهذه القوة، وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الإقاسة وتعمل على تهجير المواطنين. كلما اتسع الجيش ووسع من عملياته، كلما اتسع دائرة الأمان، بدليل انه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض هو تابع للجيش، هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى

0: مواطن، والآن ما الذي يزيد معنا في المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني، فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. والدليل على ذلك أنه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لأهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد أنهم لم يكونوا يحملون كتبا أو يحملون
1: نعم يعني
0: مستشفيات إلى كردفان، كانوا
1: نعم
0: يحملون الموت يعني.
1: يا دكتور، طب يعني تصريحات حميدتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف في تقرأين ده يعني؟
0: أخطر ما في تصريحات حميدتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في أنه الميليشيا فقدت السيطرة والتحكم في هذه القوات، بدليل أنه قال نداء قريبا يعني ممنوع التصوير. ما هكذا تدار الأمور. بينما في الجانب الآخر هذه المتحركات التابعة للجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق. لم يكن البرهان محتاج إلى أن يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي يعني، ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو أن الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية، وبالتالي يصعب الانضباط. لا توجد لديها حرمية، السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليست جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك. وبالتالي نشهد، أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار
1: يعني
0: لهذه
1: طب
0: القوات.
1: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
0: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما. المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر يعني. ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان والعمليات الآن، ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة. ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا يعني. الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة، بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء، وكذلك في ولاية غرب دارفور يعني، في كولبوس وفي كبكابية وفي جبل سي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث يعني قد تربك كثير من الميليشيا، وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
1: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
0: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول يعني، تخمد أي ما تمرد. التمرد يخمد يعني ولا يكافأ. ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا. يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور يعني. هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني. وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها يعني. الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت قرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة قرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت هي
1: نعم
0: جماعة.
1: نعم يا دكتور، يعني
0: وبالتالي
1: احنا بنتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني؟ يعني إذا حصل سلام يعني الآلاف من القبائل، أنت عارفه من قبائل مختلفة، وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني، أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل السلام نقدر يتضموا تاني للجيش؟
0: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميدتي هذا كان نائب رئيس الجمهورية، وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين: اقتسام السلطة واقتسام الثروة. فكيف سيتفاوض مع حميدتي يعني؟ هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني
1: لكن ما تملكه الدولة. لكنه الآن يا دكتور هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع يعني على مساحة كبيرة من السودان يعني، فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني رغم أنه الجيش
0: نعم، لا يمكن إنكار هذا الواقع، ولكن في النهاية تظل هذه الميليشيا وإن تمددت، ولكنها الآن في انحصار وتراجع. في 15 في 13 أبريل تاريخ الحرب عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 أبريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحة السودان، الآن تراجعوا، وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوض، وفي مقبل الأيام وفق المؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار يعني. صحيح هنالك أعداد مغدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجية أتت بنتائج يعني، عدد أعداد مغدرة جدا كما تعلمين يعني، منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال مرورا بالنور قبة وبعده السابنة وقيادات، الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر يعني، هذا كله يدلل على أن الميليشيا يعني لم تعد خيارا يعني.
1: لكن هل يعني هالتطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
0: نعم، العمليات في تقديري أنا تستمر وبوتيرة أكبر ووتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية قطعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو تمرد، والأصل في التمرد أن يحمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفلاده، لا أن يعني يكافئ. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل يعني، تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير، كان الجيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى 10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار أنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في فترة أقل يعني 3 أو 4 سنوات.
1: نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا أنت قلت في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام يعني؟ يعني عشان وكيف ممكن أنت عارف الآن الحاصل في السودان يعني الوصمة المربوطة بالقبيلة وبالكدمور كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية الخلقت الحرب دي يعني؟
0: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العدالة وقضايا المحاسبة هذه مهمة جدا، ولذلك إصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى 3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية. يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح. الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم، أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحالف خارجي، هذه أيضا تخضع للمحاسبة. يعني
1: نعم، لكن
0: معروف
1: انت عارف الان الحرب يعني سببت اثار كبيره يعني، وحصلت الان حاصله مشاكل اجتماعيه كبيره، ارتباط بارتباط القبيله والوصمه اللي ارتبطت بالقبيله، انك انت جنجويدي او انت لابس كدمول برضو فيها وصمه كبيره يعني، والمشاكل الاجتماعيه انك اصلا من دارفور مثلا، من قبائل او حواضن اجتماعيه محدده. كيف ممكن مع الاثار الاجتماعيه خلقت الحرب دي يعني؟
0: نعم، أتفق معك أستاذة ندى في إنه الحرب دائما تخلق قضايا وإشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية، في إنه الحرب دي ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا إنه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، الغرب ضد الشمال أو الغرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير، وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني. ولكن لرشد الحكومة السوداني والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا. كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم
1: ما
0: المحافظة
1: رديت
0: عليه.
1: ما رديت على إجابتي. الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي يعني.
0: نعم، أنا أفتكر إنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان إنه الحرب دي ما حرب أهلية، وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة. وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا إنه المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، بالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم، ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعرية أيما خطاب ذو طبيعة جهوية. حتى الكدمول، هذا الكدمول معروف ويرد إلى أصوله، يعني تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهل الزقاوة، ويلبسوا أهلنا هنا أيضا في شمال السودان يعني معروف هذا. فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة أو هذا يجب أول حاجة، يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا، وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج، تشمل
1: نعم يا
0: البرامج.
1: دكتور، يعني تفتكر إنه الدولة ممكن تفتح يدها لحميته يرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كتيرين، وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن يعني المتحرك الآن في السياق في العسكري العام في السودان؟ ممكن يكون في سيناريو زي كده.
0: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة،
1: الجيش
0: أنا
1: يعني. نعم،
0: أشك في ذلك، يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال، القرار لم يعد قرار حميتي، أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي، يعني الذي قتل ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالم، لم يسبق إلي أحد في العالم، حتى أن البعض يشبه هذا بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيره. أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين، فهذه قضية يصعب، هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا، لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني، هو قتل وشرد والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه أو لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس. أنا أخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني. ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. الحل الوحيد أن تسحب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق تمتص فيها الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكننا الحل.
1: نعم نعم يا دكتور. طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
0: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد. هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية، كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم، ويطوي صفحه الحرب في مظهرها الاجتماعي. وافتكر ان السودان قطع شوط يعني، حتى الحرب دي واحده من محاسنها، ان كان هنالك محاسن للحرب، انه مثلا اهل الفاشر لم يذهبوا الى مناطق الميليشيا، ذهبوا الى الدبه يعني، قطعوا كل المسافات واتوا الى الدبه يعني. فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساه كبيره جدا. أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان،
1: لكن يعني دكتور برضو يعني في الألاف برضو الآن في تشاد، والألاف في أوغندا، والألاف في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبة يعني أنت عارف إنه
0: نعم
1: الألاف.
0: أنا استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقية وما في جهوية. ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية يعني كان يمشي حتة تانية يعني. لكن لأنه عارف المجتمع متصالح، وبالتالي هو الآن يتعامل السوداني يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين وأنه والشمال كله مستأثر بالسلطة.
1: نعم.
0: هذه قضايا ليست حقيقية.
1: نعم نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
0: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تصلح في المعامل. هذه قضية وطنية، أنا أفتكر أنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية، نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، وبالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل يعني. هذه صعبة.
1: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه، هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي، أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن مفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي لو مساعدة المسار تاني ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمه. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة ما متوفرين الزمن كله. يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس، لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف. يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد. يعني فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كان تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة هنا، الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف. يعني
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر الظروف تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقيف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماماً. ولكن برضه أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماما إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني حس مع غلاء الأسعار حياتي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه الحياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية. فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية أضاف لي فقد الجانب العمل اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا ولا 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده. إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت في فيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في هناي بشغله هناي بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم النت، يعني ما في جامعة بتدفع عليهم، والناس مشت الأمور يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم 30 طالب كم 20 طالب يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم. يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما فيها نت، او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه النور. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربه اثبتت انه الناس قادره انه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني انه الناس ممكن تستفيد من التعليم الالكتروني ده حتى في اجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد. العالم الان كله شغال بالتقنيات دي يعني. انا افتكر التجربه بالنسبه لنا كانت جديده، ورغم الصعاب الناس اتاقلمت معها. طبعا واحده برضو من مشاكل التجربه اللي هو التدريب بالنسبه للطالب وبالنسبه للاستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصه لازم يكون عنده يوزر نيم، ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الاستاذ برضو محتاج انه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على انه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، واذا عنده مراجع عايز يرفعها برضه يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف ياخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمه جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربه احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه يعني. يبقى السؤال في ظل الظروف الراهنه، لانه هسي لو قلنا انه الدراسه حضوريه، صراحه الطلبه والاساتذه ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات. يعني ما نفتكر انه لو سالت اي زول انه تكلفه المشوار من ام درمان الى جامعه الخرطوم وبالعكس معاه وجبه فطور بيتكلف كم في اليوم؟ الكلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه؟ ولي امره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعينا الافاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.
10: أقول لكم خلي بالكم،
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
12: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف يعني، من حيث الغزارة يعني. مطرها هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا. أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه يعني. كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة يعني. وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه يعني. المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، الطرقات على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين، يعني الميادين بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه، والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة، لكن كون إنه المويه الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه لها تنضج إلى المصارف الرئيسية من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر، تمشي نيل أبيض، فديل الحاجة دي ما في، يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة، يعني تحطوها أمطار وما تتصرف، وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش، أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4-5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكده وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه، يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي احنا واحد احياء في الدويم شكينا الخريف قبل الماضي انه يا اخي احنا الميادين ما بتصرف المويه، وبعد سك يعني يومي وكده فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء، اشتغالين 3 ايام عشان يصرفوا المويه ما قدروا، 3 ايام ما عارفين يصرفوها كيف، فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف. فالأول مطرة نزلت لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها، يعني ما في بيوت انهارت، ما في أي مشاكل بسبب الأمطار. يعني الكهرباء طبعا مع بداية الرياح العاتية طبعا الكهرباء قطعت على المدينة بشكل عام، فما عارفين إنه سبب عطل داخلي أو عطل خارج الدويم وكده، الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن، يعني لغاية تسجيل هذه الإفادة. وشكرا جزيلا.
11: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجة دبنجة يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب من قدي أين تتك بداسني راديو دبنجة قصان هداب من قدي.
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470 راديو دبنجة معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحة وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد صالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله نكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
1: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبدأ السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى التي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
0: يعني زي كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر

0: بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور في الفترة اللي فاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات وظهرت فيها التناحرات وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني، فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا نحن الحكم المحلي اللي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق، الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة، حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الايديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا، يكون من الناس اللي بيخدموا، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دائرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدم. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعة القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عنده 2 ممثلين يصعدوا يكونوا دين يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجيز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية الطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم، أول حي فيه سلطة الشعب، وتانيا فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية تصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر منه اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية، وهكذا يعني
0: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء. أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
1: ما عندها رشدية إلا تكون في في في يعني

0: حالتات أو أحوال تكون يعني نادرة إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا، ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم اللي عارفينها وعارفين موارده وعارفين احتياجاتهم وعارفين حتى عاداتهم وتقاليدهم كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لتمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفة يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي، ما هي بتصرح تطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي العارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعدين الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
1: دكتور، الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية حتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
0: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن، معناته أنت كل السودان، معناته كل القبائل، معناته كل التوجهات السياسية، معناته وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه نحن بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزة تسيطر على السلطة كثيرة جدا بقت لدرجة ولا يمكن أجندتها تتفق تكون متوافقة يعني، ولأنها هي أساسا ما أجندة وطنية، أجندة تخدم مصالح أحزاب، تخدم مصالح قبائل، تحصل جهات معينة، أيديولوجيا معينة، لكن ما بتخدم مصلحة الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس أنت لما يكون عندك حكم محلي، معناته في المنطقة المعينة دي اللي هي في أغلب الأحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني تكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، يكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكره الاساسيه دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الاستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، استاذ العلوم البيئيه واحد المختصين في الحوكمه البيئيه، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: راديو دبنجا راديو
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
6: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برا لطريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة، ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حاوية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي، إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها، لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي، مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكة تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندي ركف جلادة، مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوختها المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوبة.
5: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
7: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الريدة ومعنى الإلفة، وماني أكيد في حبك آسم، كوني بحبك حد الريدة، وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريدة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
5: ونختم دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
8: عنوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسط ظلام العين ومن شوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدها قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين عرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانا شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم تاويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصداها دفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من أشعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيد هسع جيد تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومت

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، حتى من الأردن على فكرة، يعني وإن كان العدد بسيط ممكن 2-3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الأرض أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بالكان روتر باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمحتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها. فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات، وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له البريغة في عيونكم لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يأسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر يا برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، بتدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
2: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
0: راديو
2: الله
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

تفتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجرة ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل جواري صواطير قدام.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: هل فتح الطريق ده بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها؟
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الجيش. اخطر ما في تصريحات داخليه ان الجنود قد فقدوا الدافعيه الفعليه.
0: بمعنى كلامك يا دكتور هو ده اعاده تشكيل للتحالف القوى السياسيه في ظل استمرار الحرب؟ يعني هل هناك فرصه لتسويه سياسيه وحوار؟
1: والدوله السودانيه تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجيه وحديث الفريق اول البرهان بالفرصه للعوده الى ارض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الاثار الاجتماعيه اللي خلقت الحرب دي؟ يعني
1: الحرب ما اخذت مسار اهلي، رغم الميليشيا انه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان.
0: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين أم درمان وبارة والوبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب من نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة عنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
1: عليكم السلام، مرحبا دي دبليو، ومرحبا بك أستاذة ندى.
0: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد، لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
1: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمو، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
0: يعني دكتور، لكن ليه تأخر الثلاث سنين يعني دخول، يعني ليه الجيش تأخر ثلاث سنين؟
1: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة، أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار، وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين، باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، أنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية، تمكن الجيش من فرض سيطرة

0: وعلى الولاية الشمالية
1: نعم
0: وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من
1: نعم
0: ناحية الكفرة والعوينات والملحمة.
1: يا دكتور، تعرف انه في تحذيرات من الشهر يعني الامم المتحده المنظمات انه من الاحداث تكرار الاحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والان في مواجهات او تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعه بين الجيش والدعم السريع. برايك يعني هل ما زال بامكان تجنب سيناريوهات سيئه في كردفان؟
0: طبعا الجيش السوداني الان وسع دائره التامين ليس للغويط فحسب، ولكن لكل ولايه شمال كردفان. الان لم يتبقى من شمال كردفان الا جيوب قصيره في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليله. كما ذكرت الجيش يعمل في استراتيجيه، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق الى الغويط من ناحيه مروابه والرهد، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان. وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب يعني كثير من الدول التي يعني
1: نعم،
0: وتوجهات
1: لكن
0: المجلس
1: يا
0: الأمن
1: دكتور يعني
0: حقوق الإنسان
1: هل فتح الطريق ده، بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها وفي دارفور يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع، يعني الناس متضررين الان الاغاثات ما بتصل، وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية يعني، فهل الان فتح الطريق ده هيكون ممر امن لوصول الاغذية للناس دي؟
0: نعم،
1: المواطنين الأوز
0: فالطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا يصعب الحديث عن أن هذه المدينة محاصرة، ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار أن
1: لا، أنا ما
0: هنالك
1: بعني أن إحنا
0: أكثر من
1: ما
0: قرية.
1: بنعني بس الأبيض، كل كردفان
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: المناطق كلها
0: يؤدي إلى
1: كردفان الفاشر، حوالين الفاشر يعني دارفور كلها أو كردفان كلها المناطق
0: نعم
1: البو
0: نعم الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة، وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر كوستي الأبيض هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني، وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد، وواضح أنه حتى المنظمات والدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. ايضا طريق جبرة الشيخ ايضا يفتح الطريق امام غرب كردفان ويمهد للدخول الى مناطق الفاشر ويوسع دائرة النطاق، ولكن يبقى ان الميليشيا تتربص بهذه القوة وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الإقاصة وتعمل على تهجير المواطنين. كل ما اتسع الجيش ووسع من عملياته كل ما اتسعت دائرة الأمان، بدليل انه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض هو تابع للجيش. هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والآن ما الذي يزيد معاناة المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني، فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. ودليل على ذلك انه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لاهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد انهم لم يكونوا يحملون كتبا او يحملون
1: نعم يعني
0: مستشفيات الى كردفان، كانوا
1: نعم
0: يحملون الموت يعني.
1: يا دكتور، طب يعني تصريحات حميتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف في تقرأي انت يعني؟
0: أخطر ما في تصريحات حميدتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في

0: الميليشيا فقدت السيطرة والتحكم في هذه القوات، بدليل أنه قال نداء قريبا يعني ممنوع التصوير، ما هكذا تدار الأمور. بينما في الجانب الآخر هذه المتحركات التابعة للجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق، لم يكن البرهان محتاج إلى أن يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي، يعني ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو أن الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية، وبالتالي يصعب الانضباط، لا توجد لديها حرمية، السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليست جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك، وبالتالي نشهد، أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار
1: يعني
0: لهذه القوات.
1: بمعنى
0: ثم
1: كلامك يا دكتور، هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
0: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما، المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر، يعني ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان. والعمليات الآن، ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة، ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا. يعني الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة، بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء، وكذلك في ولاية غرب دارفور، يعني في كولبوس وفي كبكابية وفي جبل سي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث، يعني قد تربك كثير من الميليشيا، وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
1: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
0: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول، يعني تخمد أي ما تمرد. التمرد يخمد يعني ولا يكافأ، ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا، يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور. يعني هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني، وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها. يعني الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة غرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت
1: نعم.
0: هي جماعة.
1: نعم يا دكتور، يعني
0: وبالتالي
1: احنا بنتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام؟ يعني الآلاف من القبائل، انت عارفهم من قبائل مختلفة، وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل للسلام نقدر يتضموا تاني للجيش؟
0: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميتي هذا كان نائب رئيس الجمهورية، وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين، اقتسام السلطة واقتسام الثروة، فكيف سيتفاوض مع حميتي؟ يعني هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني ماتنيك والدولة.
1: لكن الآن يا دكتور هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع يعني على مساحة كبيرة من السودان يعني، فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني، يعني رغم أنه الجيش
0: يعني نعم، لا يمكن إنكار هذا الواقع، ولكن في النهاية تظل هذه الميليشيا وإن تمددت ولكنها الآن في انحسار وتراجع. في 15 في 13 أبريل تاريخ الحرب عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 أبريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحة السودان، الآن تراجعوا، وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوضي، وفي مقبل الأيام وفقا لمؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار. يعني صحيح هنالك أعداد مغدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجية أتت بنتائج. يعني عدد أعداد مغدرة جدا كما تعلمين، يعني منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال، مرورا بالنور قبة وبعده السابنة، وقيادات الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر، يعني هذا كله يدلل على أن الميليشيا
1: يعني.
0: لم تعد خيارا. يعني
1: لكن هل يعني هالتطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
0: نعم، العمليات في تقديري أنا تستمر وبوتيرة أكبر وبوتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو التمرد، والأصل في التمرد أن يُحمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفراده، لا أن يعني يكافئوا. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل، يعني تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير، كان الجيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى ال10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار إنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في فترة أقل، يعني 3 أو 4 سنوات، من
1: نعم
0: يدري.
1: لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا انت بتقول في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام يعني؟ يعني عشان وكيف ممكن، انت عارف الآن اللي حاصل في السودان يعني الوصمة المربوطة بالقبيلة وبالكدمور كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية الخلقت الحرب دي يعني؟
0: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العدالة وقضايا المحاسبة هذه مهمة جدا، ولذلك إصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى ال3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية، يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم، أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحالف خارجي، هذه أيضا تخضع للمحاسبة، يعني
1: نعم. لكن أنت عارف الآن الحرب يعني سببت آثار كبيرة يعني، وحصلت الآن حاصلة مشاكل اجتماعية كبيرة ارتباط القبيلة والوصمة اللي ارتبطت بالقبيلة، إنك أنت جنجويدي أو أنت لابس كدمول برضو فيها وصمة كبيرة يعني، والمشاكل الاجتماعية إنك أصلا من دارفور مثلا من قبائل أو حواضن اجتماعية محددة، كيف ممكن مع الآثار الاجتماعية خلقت الحرب دي يعني؟
0: نعم، أتفق معك أستاذ ندى في إنه الحرب دائما تخلق قضايا وإشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية، في إنه الحرب دي ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا إنه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، الغرب ضد الشمال أو الغرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير، وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني. ولكن لرشد الحكومة السودانية والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا. كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم المحافظة عليه.
1: ما رديت على إجابتي. الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي يعني.
0: نعم، أنا أفتكر إنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان إنه الحرب دي ما حرب أهلية وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة. وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا إنه المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، وبالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعرية أيما خطاب ذو طبيعة جهوية. حتى الكدمول، هذا الكدمول معروف يرد إلى أصوله يعني، تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهلنا الزقاوة ويلبسه أهلنا هنا أيضا في شمال السودان يعني معروف هذا. فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة أو هذه. هذا يجب أول حاجة، يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا، وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج تشمل
1: نعم يا
0: البرامج.
1: دكتور، يعني تفتكر إنه الدولة ممكن تفتح يدها لحميته يرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كتيرين، وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن يعني المتحركة الآن في العسكري الآن في السودان؟ ممكن يكون في سيناريو زي كده
0: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة،
1: الجيش
0: أنا
1: يعني؟ نعم
0: أشك في ذلك، يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال، القرار لم يعد قرار حميتي، أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي يعني، الذي قتل ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالمين، لم يسبق إلي أحد في العالمين، حتى أن البعض يشبه هذا بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيرهم. أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين، فهذه قضية يصعب، هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني، هو قتل وشرد والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه أو لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس، أنا تخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني، ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. الحل الوحيد أن تذهب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق يتم تصفية الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكننا القتل.
1: نعم نعم يا دكتور. طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق في إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
0: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد، هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية، كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم، ويطوو صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي. وأفتكر أن السودان قطع شوط، يعني حتى الحرب دي واحدة من محاسنها، إن كان هنالك محاسن للحرب، إنه مثلا أهل الفاشر لم يذهبوا إلى مناطق الميليشيا، ذهبوا إلى الدبة، يعني قطعوا كل المسافات وأتوا إلى الدبة يعني. فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساة كبيرة جدا. أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان،
1: لكن يا
0: يعني
1: دكتور برضو
0: إلى
1: يعني في
0: بورسودان.
1: الألاف برضو، الآن في تشاد، والألاف في أوغندا، والألاف في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبة. يعني أنت عارف إنه
0: نعم،
1: الألاف
0: أنا
1: الآن
0: استدللت
1: من
0: على الدبة، استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقية وما في جهوية. ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية، يعني كان يمشي أي حتة تانية يعني. لكن لأنه عارف المجتمع متصالح، وبالتالي هو الآن يتعامل، السودانيين يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين وأنه والشمال كله مستأثر بالسلطة.
1: نعم
0: هذه قضايا ليست حقيقية يعني.
1: نعم نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
0: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تصلح في المعامل. هذه قضية وطنية. أنا أفتكر إنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية. نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، أو بالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل. يعني هذه صعبة.
1: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه، هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي، أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن مفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة. ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحريق دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

ومتابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة، ما متوفرين الزمن كله. يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس، لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت ملخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف. يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد. يعني فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كان تكون في ظل الزروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة مدام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف. يعني
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماما عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصيا تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلا ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة. يعني دي كلها تحديات حقيقية، يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضه أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماماً إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت او الواي فاي، يعني هسه مع غلاءه الاسعار حياتي بقت مكلفه شويه. يعني انا يعني بفضل الدراسه تكون حضوري، عشان يعني احنا كنا متهيئين من زمان واحنا صغار بنسمع انه حياه الجامعه حياه جميله ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللاسف يعني ما قدرنا نعيش التجربه دي يعني كان فرصتنا الوحيده، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضورين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة ولا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني الحاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العمل اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني. في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني، اللي هو عبر الواتساب يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي يتناقش مع الطلبة كده، إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي يعني، ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي يعني. أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت في فيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في الهناي بشغله هناي بكون قاعد معهم يعني، الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاعت توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة كان بيدفعوا من جيبهم النت يعني، ما في جامعة بتدفع لهم، والناس مشت الامور يعني، يعني على الرغم من انه انا مرات يعني المحاضره بتحديد عندك كم 30 طالب كم 20 طالب، يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما في يعني او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني ده حتى في أجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد، العالم الآن كله شغال بال التقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة، ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره، دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف يأخذ الحضور، دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربه احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه يعني. يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنه، لانه هسي لو قلنا انه الدراسه حضوريا، صراحه الطلبه والاساتذه ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات يعني. ما نفتكر انه لو سالت اي زول انه تكلفه المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاوج بالفطور بيتكلف كم في اليوم؟ كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولأمره حول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.
10: كلكم خلي بالكم،
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
12: السلام عليكم، أنا مواطن من مدينة الدويم. شهدة الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف يعني، من حيث الغزارة يعني. مطر هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. صدغت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه يعني. كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية، جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة يعني. وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه يعني. المحلية قبل الخريف حركت فراغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري وقد كان يعني فتحت المجاري لكن المجاري ما بتصرف يعني الموية بتنزل بتملى المجرى يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري وده بعود لأنه التعدي على الميادين على الطرقات على الميادين على الممرات المياه يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين يعني الميادين بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها وده أثر بطريقة مباشرة وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه والمياه الخريف 3 4 5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو تنزل المطر تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربة لكن كونه انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه ليها تنبق إلى المصارف الرئيسية من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر تمشي إن الله بيت فديل الحاجة دي ما في يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة يعني تحطوا أمطار وما تتصرف وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش تظهر الحشرات ده اللي بيجيب الأمراض يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي احنا واحد أحياء في الدويم شكينا الخريف قبل الباضي إنه يا أخي احنا الميادين ما بتصرف الموية وبعد سك يعني يومي وكذا فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء اشتغالين 3 أيام عشان يصرفوا الموية ما قدروا 3 أيام ما عارفين يصرفوها كيف فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف فالأول مطرة نزلت فوت لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها يعني ما في بيوت انهارت ما في أي مشاكل بسبب الأمطار يعني الكهرباء طبعا مع بداية الرياح العاتية طبعا الكهرباء قطعت عاد على المدينة بشكل عام وما عارفين إنه بسبب عطل داخلي أو عطل خارج الدوير وكذا الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن يعني لغاية تسجيل هذا هذه الإفادة وشكرا جزيلا
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح لك المايك أعبر ووصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور
10: راديو دبنجا دبوا قرنبل لقونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بداسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470 راديو دبنجا معك ومنك أولئك.

مسافر روح ما عايش انا الى الخوات.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحة وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد صالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله أكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وابدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في احاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شويه عن البناء القاعدي للحكم المحلي واهميته في تعزيز الاداره والخدمه العامه بالنسبه للمجتمعات.
1: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى التي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
0: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور، في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات، وظهرت فيها التناحرات، وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني. فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا احنا الحكم المحلي اللي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق، الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة، حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات

0: من المجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الايديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا، يكون من الناس اللي بيخدموا، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دائرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدمه. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عندهم 2 ممثلين يصعدوا يكونوا ديل يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجيز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم، أول حي فيه سلطة الشعب، وتانيا فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية نصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر منه اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية، وهكذا. يعني
1: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء، أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
0: ما إلا رشدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة، إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا، ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم نحن شغالين بالنظام المركزي العضود اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع الثقافات متنوع البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة لأنهم هم العارفين وعارفين موارده وعارفين احتياجاته وعارفين حتى عاداته وتقاليده كيف،

0: الفريق هذه أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية، لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لتمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفة يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي، ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي عارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها، مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعدين الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
1: دكتور، الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية حتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
0: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن معناته أنت كل السودان، معناته كل القبائل، معناته كل التوجهات السياسية، معناته وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه احنا بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزه تسيطر على السلطة كثيرة جدا بقت لدرجة ولا يمكن أجندتها تتفق تكون متوافقة، يعني ولأنها هي أساسا ما أجندة وطنية، أجندة تخدم مصالح أحزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينة، أيديولوجيا معينة، لكن ما بتخدم مصلحة الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس أنت لما يكون عندك حكم محلي معناته في المنطقة المعينة دي اللي هي في أغلب الأحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، بيكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنكا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
4: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جوراها تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها، مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها ما قالوا لبس حشاها، ربنا بالجمال كافاها لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برا لطريضة كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة كمان اللي علمتني أريدة، ليه ما شكرها مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني ما حاوية من الأنوثة معاني مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي، إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها تشكر فضلي كل ما كسيتها، لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي بسها وساني بيقوم صلي، مي شهاية مي طماعة لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادها مسكاة تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة دايما عندرك فجلادة، مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوبة.
2: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
5: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الريدة ومعنى الإلفة وماني أكيد في حبك آسم، كوني بحبك حد الريدة وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريضة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
2: ونختم دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
6: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين، وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني، وتوسى الظلام العين ومنشوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين، عرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانا، شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة، كان فوق يا المبروكة كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري. قم داويت في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصداها دفين. فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من نشعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين. يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيد هسع جيد تسد الدين. يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومته

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004700.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتي باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم وياخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها. فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافهم اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة في عيونكم لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يأسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني أخيرا قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الرزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا انكم انتم الان صوت لهم.
2: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
0: راديو
2: الله
0: دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة موسيقية ذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني, تعال في الليل وضع جاني, خفافيش الليل يا وريصة وطير.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد صالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله أهل أكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
1: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى الذي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
0: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور، في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات، وظهرت فيها التناحرات، وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني. فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا احنا الحكم المحلي اللي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق. الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة. حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بمشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابعة للحزب الفلاني ولا العلاني ولا أي

0: من الناس اللي بيخدمه، يعني كله حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا طبعا كانت القصة كانت بي بي بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي او بضغوط أمنية او غيرها، لكن نحن هنا دايرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدمه. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي، تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عندهم 2 ممثلين يصعدوا يكونوا دين يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجيز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي انت حيكون عندك حكم، اول حي فيه سلطة الشعب، وتاني فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل اي شيء اخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه، يبقى معناته ان احنا حيكون عندنا مجموعه حكومات محليه نصعد منها اعضاء للمجلس الولايه المستوى الولائي. المستوى الولائي ده ايضا صاعد من تحت، ومجلس الولايه هو اللي يقرر منو اللي يكون حاكم الولايه وهو الوالي، وبالتالي سلطه الوالي ايضا جايه من سلطه الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية. وهكذا يعني
1: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء. أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
0: ما عندها رشدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا. ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم العارفين وعارفين موارده وعارفين احتياجاته وعارفين حتى عاداته وتقاليده كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة اللي تمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي. ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لي.

0: التصنيع لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي عارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يجي يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعدين الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
1: دكتور، لا الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية هتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
0: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن معناته أنت كل السودان، معناته كل القبائل، معناته كل التوجهات السياسية، معناته وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه احنا بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزه تسيطر على السلطه كثيره جدا بقت لدرجه ولا يمكن اجندتها تتفق تكون متوافقه، يعني ولانها هي اساسا ما اجنده وطنيه، اجنده تخدم مصالح احزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينه، ايديولوجيا معينه، لكن ما بتخدم مصلحه الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس انت لما يكون عندك حكم محلي معناته في المنطقه المعينه دي اللي هي في اغلب الاحيان بتكون تابعه لجهه قبليه واحده، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، بيكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكره الاساسيه دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
6: إيدة براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتها جاوراها تجي شايلة تجي مزاوراها تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها حاشا الريبة ما بتخشاها ما قالوا لبس حشاها ربنا بالجمال كافاها لما قال غوامة كفاها المسرورة مي تفاها يا حالات الكلام في فاها أبدا ما برا على طريضة كل الفي جوار بريدة هي الفي فؤادي فريدة كمان علمتني أريدة ليه ما شكرها مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني حاوية من الأنوثة معاني ما حامية من الأنوثة معاني مهما أبقى مر بالعاني ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي أشفق من جنايا علي وأطوع من بناني إلي إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها ما قاستني ما قاسيتها تشكر فضلي كل ما كسيتها لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي منها خلاف فقط ما حصلي بس هاوساني بيقوم صلي مي شهاية مي طماعة لقول قالوا مي سماعة لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة حشيمة سكوتة من ميلادة مسكة تنوب بلادة نضاف ومنظمين أولادة دايما عندرك فجلادة مي العزاية دايما سادة مي الغفشة المغبرة حادة مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب
5: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم
7: عن أفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم اسمي واسمك بينهم قاسم سر الجادة ومعنى الإلفة وماني أكيد بحبك آسم كوني بحبك حد الريدة وقلبك لي من حنك قاسم قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم شد الخطوة علي يا رايع نكشف سر الريدة طلاسم أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم سهير فتح رحمن
5: دفتر المشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل نستمع لمساهمته بصوته
8: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمطار تحت استار من تكوين وتاه من دار تاه أني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسط ظلام العين ومن شوف رمشة وهبت لحظة حقيت باها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين عرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانا شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم تاويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسلعت متر الصدى هدفين. فيا روح الحكاوي التايهة، يا روح الحكاوي التايهة، في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين. يا غنواتي هل في سكتك من رجعة، أم مكتوب يسوقنا البين؟ يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع، أعمري ولا على الحلم ساومت هسا عجيب، هسا عجيب تسد الدين. يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع، عمري ولا على الحلم ساومت

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
2: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتر باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها. فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات، وبعدها قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في في في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغة اللي في عيونكم اللي لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يأسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني اللي داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجازفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الرزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
1: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب

0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب.
1: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل يا وريصة وطير.

0: بكده انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول ان هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار تاني، ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: هالفتح الطريق ده بيعني إنه الإغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها.
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أخطر ما في تصريحات حكوميتي أن الجنود قد فقدوا الدافعية الفعلية.
0: طيب معنى كلامك يا دكتور هو ده إعادة تشكيل للتحالف القوى السياسية في ظل استمرار الحرب، يعني هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
1: والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية الخلقت الحرب دي؟ يعني
1: الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا إنه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان.
0: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين أمدرمان وبارة ولبيط بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب من نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة عنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات.

0: بليو ومرحبا بك أستاذة ندى.
1: دكتور رشيد، شهدت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد. لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
0: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمك، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم، كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
1: يعني
0: فتح
1: دكتور،
0: الطريق
1: لكن
0: الأول،
1: ليه تأخر 3 سنين يعني دخول، يعني ليه الجيش تأخر 3 سنين؟
0: نعم، الميدان له تعقيداته والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة، أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، إنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية،
1: نعم،
0: وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من
1: نعم
0: ناحية الكفرة والعلويات والمالحة.
1: يا دكتور، تعرف انه في تحذيرات من الشهر يعني الامم المتحده والمنظمات انه من الاحداث تكرار الاحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والان في مواجهات او تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعه بين الجيش والدعم السريك. برايك يعني هل ما زال بامكان تجنب سيناريوهات سيئه في كردفان؟
0: طبعا الجيش السوداني الان وسع دائره التامين ليس للأبيض فحسب، ولكن لكل ولايه شمال كردفان. الآن لم يتبقى من شمال كردفان إلا جيوب قصيرة في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليلة. كما ذكرت الجيش يعمل في استراتيجية، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق إلى الأبيض من ناحية مروابة والرهد، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان، وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب، يعني كثير من الدول التي يعني
1: نعم،
0: وتوجهات
1: لكن
0: المجلس
1: يا
0: الأمن
1: دكتور، يعني
0: حقوق الإنسان وغيره.
1: هل فتح الطريق ده بيعني انه الإغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي، في كردوفان وفي قراها وفي دارفور يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع؟ يعني الناس متضررين الآن، الإغاثات ما بتصل، وقفل الطريق كان سبب عجز

0: نقص المواد الغذائية يعني. فهل الآن فتح الطريق ده حيكون ممر آمن لوصول الأغذية للناس زي المواطن؟
1: نعم، فالطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا يصعب الحديث عن أنه هذه المدينة محاصرة، ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار أن
0: لا أنا ما بعني أن إحنا ما بنعني بس الأبيض، كل كردفان.
1: نعم،
0: يعني
1: نعم.
0: المناطق كلها كردفان، الفاشر حوالين الفاشر يعني دارفور كلها أو كردفان كلها المناطق.
1: نعم
0: البول.
1: نعم، الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة، وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر كوستي الأبيض، هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني، وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد، وواضح أنه حتى المنظمات والدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. أيضا طريق جبرة الشيخ أيضا يفتح الطريق أمام غرب كردفان، ويمهد للدخول إلى مناطق الفاشر ويوسع دائرة النطاق، ولكن يبقى أن الميليشيا تتربص بهذه القوة، وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الإقاسة وتعمل على تهجير المواطنين. كلما اتسع الجيش ووسع من عملياته، كلما اتسع دائرة الأمان، بدليل أنه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض هو تابع للجيش. هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والآن ما الذي يزيد معاناة المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني. فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة، ودليل على ذلك أنه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لأهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد أنهم لم يكونوا يحملون كتبا أو يحملون مستشفيات إلى كردفان، لم يحملون الموت يعني.
0: يا دكتور، طب يعني تصريحات حميتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف في تقرأي أنت يعني؟
1: أخطر ما في تصريحات حميتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في أنه الميليشيا فقدت السيطرة والتحكم في هذه القوات، بدليل أنه قال نداء قريبا يعني ممنوع التصوير، ما هكذا تدار الأمور. بينما في الجانب الآخر هذه المتحركات التابعة للجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق. لم يكن البرهان محتاج إلى أن يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي يعني، ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو أن الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية، وبالتالي يصعب الانضباط. لا توجد لديها حرمية، السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليست جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك. وبالتالي نشهد، أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار
0: يعني
1: لهذه القوات.
0: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
1: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما. المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر يعني. ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان والعمليات الآن، ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة. ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا يعني. الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة، بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء، وكذلك في ولاية غرب دارفور يعني، في كلبوس وفي كبكابية وفي جبل سي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث يعني قد تربك كثير من الميليشيا، وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
0: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
1: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيات، هكذا تفعل الدول، يعني تخمد أيما تمرد. التمرد يخمد يعني ولا يكافأ. ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا. يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور. يعني هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني. وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها يعني. الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة غرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت هي جماعة.
0: نعم يا دكتور، يعني نحن نتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام؟ يعني الآلاف من القبائل، أنت عارفهم من قبائل مختلفة، وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني، أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل للسلام نقدر يضم تاني للجيش؟
1: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميدتي هذا كان نائب رئيس الجمهورية، وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين: اقتسام السلطة واقتسام الثروة. فكيف سيتفاوض مع حميدتي يعني؟ هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني.
0: لكن الآن يا دكتور هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع يعني، على مساحة كبيرة من السودان يعني، فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني، يعني رغم أنه الجيش
1: يعني نعم لا يمكن إنكار هذا الواقع، ولكن في النهاية تظل هذه الميليشيا وإن تمددت، ولكنها الآن في انحصار وتراجع. في 13 أبريل تاريخ الحرب عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 أبريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحة السودان، الآن تراجعوا، وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوضي، وفي مقبل الأيام وفق المؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار يعني. صحيح هنالك أعداد مقدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجيات بنتائج يعني، عدد أعداد مقدرة جدا كما تعلمين يعني، منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال مرورا بالنور قبة وبعده السابنة وقيادات، الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر يعني، هذا كله يدلل على أن الميليشيا يعني لم تعد خيارا يعني.
0: لكن هل يعني هالتطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
1: نعم، العمليات في تقديري أنا تستمر وبوتيرة أكبر وبوتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها لأنه كما ذكرت هذا هو التمرد، والأصل في التمرد أن يحمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفلاده، لا أن يعني يكافئه. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل، يعني تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير كان جيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى 10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار إنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في فترة أقل، يعني 3 أو 4 سنوات.
0: نعم، لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا أنت بتقول في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام؟ يعني يعني عشان وكيف ممكن، أنت عارف الآن اللي حاصل في السودان، يعني الوصمة المربوطة بالقبيلة وبالكدمور كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية الخلقت الحرب دي؟ يعني
1: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العدالة وقضايا المحاسبة هذه مهمة جدا، ولذلك إصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى 3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية، يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحالف خارجي هذه أيضا تخضع للمحاسبة، يعني
0: نعم. لكن أنت عارف الآن الحرب يعني سببت آثار كبيرة، يعني وحصلت الآن حاصلة مشاكل اجتماعية كبيرة ارتباط القبيلة والوصمة اللي ارتبطت بالقبيلة، انك انت جنجويدي او انت لابس كدمول برضو فيها وصمة كبيرة يعني، والمشاكل الاجتماعية انك اصلا من دارفور مثلا من قبائل او حواضن اجتماعية محددة، كيف ممكن مع الآثار الاجتماعية خلقت الحرب دي؟ يعني
1: نعم اتفق معك استاذة ندى في انه الحرب دائما تخلق قضايا واشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية في إنه الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا إنه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير، وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني، ولكن لرشد الحكومة السودانية والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا، كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم المحافظة عليه.
0: ما رديت على إجابتي، الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي؟
1: نعم أنا أفتكر أنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان أن الحرب دي ما حرب أهلية وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة، وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا أن المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، وبالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعري أيما خطاب ذو طبيعة جهوية، حتى الكدمول هذا الكدمول معروف ويرد إلى أصوله، يعني تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهل الزقاوة ويلبسوا أهلنا هنا أيضا في شمال السودان يعني معروف هذا، فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة أو هذا يجب. أول حاجة يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية، هذا يجب أن يجفف. يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا. وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج، تشمل
0: نعم يا
1: البرامج.
0: دكتور، يعني تفتكر إنه الدولة ممكن تفتح يدها لحميتو يرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كتيرين، وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن، يعني المتحرك الآن في العسكري الآن في السودان، ممكن يكون في سيناريو زي كده؟
1: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة،
0: الجيش
1: أنا
0: يعني. نعم
1: أشك في ذلك. يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال. القرار لم يكن قرار حميتي، أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي. يعني الذي قتل، ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالم، لم يسبق إلي أحد في العالم، حتى أن البعض يشبه هذا بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيره. أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين. فهذه قضية يصعب، هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني. هو قتل وشرد، والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه أو لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس. أنا أخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني. ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. الحل الوحيد أن تسحب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق يتم تصفية الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكننا الفتح.
0: نعم نعم يا دكتور. طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
1: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد، ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد. هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية، كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم، ويطوي صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي. وأفتكر أن السودان قطع شوط يعني، حتى الحرب دي واحدة من محاسنها، إن كان هنالك محاسن للحرب. إنه مثلا أهل الفاشر لم يذهبوا إلى مناطق الميليشيا، ذهبوا إلى الدبة يعني، قطعوا كل المسافات وأتوا إلى الدبة يعني. فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساة كبيرة جدا. أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان،
0: لكن يا دكتور برضو
1: يعني
0: يعني في الألاف، فالألاف برضو الآن في تشاد، والألاف في أوغندا، والألاف في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبة يعني. يعني أنت عارف إنه
1: نعم،
0: الألاف
1: أنا
0: الآن
1: استدللت
0: من
1: على الدبة، استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقية وما في جهوية. ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية يعني كان يمشي حتة ثانية يعني. لكن لا نعرف المجتمع متصالح، المجتمع متصالح، وبالتالي هو الآن يتعامل السودانيين يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين وأنه والشمال كله مستأثر بالسلطة.
0: نعم،
1: هذه قضايا ليست حقيقية.
0: نعم نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
1: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تصلح في المعامل. هذه قضية وطنية، أنا أفتكر أنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية، نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، أو بالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل. يعني هذه صعبة.
0: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه: هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي، أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن مفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ، باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
7: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك حي يعني اداره ومعدي ومقدمي برامجه، ويسعدني ان اكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الاجابه بالنفي، ويستحمل الاجابه بالايجاب. بالنفي، لانه اي عقوبه مفترض تصدر من مؤسسه دوليه وليست مؤسسه عضو في المجتمع الدولي منفرده. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول أن الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع دولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989، وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزام منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات التي تقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة، وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها ولا يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
6: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
7: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق و تقص الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض شيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت في بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي، وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء تحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أن هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أنه نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيميائية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه. لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
6: كذلك مستمعنا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
7: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير، لا سيما عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد، وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأن تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات للطابع دولي إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر إنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني إنه أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأنه كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأنه يمارس أنشطة تجارية في أمريكا، وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة لديها وجود في أمريكا، فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور، فيها جوانب فنية لا بد أنه الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
6: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
7: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان، وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية، وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة، وإلى أي مدى سيتضرر منها، إلى آخره من الأمور. وكذا وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية، تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية. إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات فإنها تقوم به بصورة فردية، مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
6: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
7: جزيل الشكر، واتمنى انه تكون هذه المداخله مفيده، واتمنى انه التقي دائما بمستمعي واداره راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج في الميزان، بشكركم على حسن الاستماع والمتابعه، وحتى نلتقي في حلقه اخرى، لكم مني اطيب التحايا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد الصالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله أهل أكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كذا تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
1: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فهي السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى الذي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا هو هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
0: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور، في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات وظهرت فيها التناحرات وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات، يعني فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا احنا الحكم المحلي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق، الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة، حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بمشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الايديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا يكون من الناس اللي بيخدموا، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دائرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدم. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عنده 2 ممثلين يصعدوا يكونوا ديل يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلي.

0: عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محليا حاليا هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجهز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم، أول حاجة فيه سلطة الشعب، وثانيا فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه، يبقى معناته ان احنا حيكون عندنا مجموعه حكومات محليه تصعد منها اعضاء للمجلس الولايه المستوى الولائي. المستوى الولائي ده ايضا صاعد من تحت، ومجلس الولايه هو اللي يقرر منو اللي يكون حاكم الولايه وهو الوالي، وبالتالي سلطه الوالي ايضا جايه من سلطه الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية. وهكذا يعني
1: دكتور
0: مجالس
1: دكتور
0: الولاية
1: بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء. أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك
0: طبعا
1: عينوا لنا
0: طبعا
1: مجلس. ها،
0: طبعا.
1: إلى أي مدى مثل هذه الممارسة؟ يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
0: ما عندها رشدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة، إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا. ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم اللي عارفينها وعارفين موارده وعارفين احتياجاته وعارفين حتى عاداته وتقاليده كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لا تمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي. ما هي بتصرح تطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي عارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يجي يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعدين الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
1: دكتور، لا، الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية حتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
0: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الان، معناته انت كل السودان، معناته كل القبائل، معناته كل التوجهات السياسيه، معناته وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا.

0: ادفع. وطبعا هات ان احنا بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزه تسيطر على السلطه كثيره جدا بقت لدرجه ولا يمكن اجندتها تتفق تكون متوافقه يعني، ولانها هي اساسا ما اجنده وطنيه، اجنده تخدم مصالح احزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينه، ايديولوجيا معينه، لكن ما بتخدم مصلحه الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس انت لما يكون عندك حكم محلي معناته في المنطقه المعينه دي اللي هي في اغلب الاحيان بتكون تابعه لجهه قبليه واحده، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، بيكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكره الاساسيه دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
6: إيدة براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاشا الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حاشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برالة طريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة، ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما محامية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي، إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها، لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي. منها خلاف فقط ما حصل لي بس هاوساني بيقوم صلي مي شهاية مي طماعة لو قول قالوا مي سماعة لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة حشيمة سكوتة من ميلادة مسكة تنوب بلادة نضاف ومنظمين أولادة دايما عندرك فجلادة مي العزاية دايما سادة مي الغفشة المغبرة حادة مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب.
5: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
7: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم اسمي واسمك بينهم قاسم سر الجيدة ومعنى الإلفة وماني أكيد بحبك آسم كوني بحبك حد الريدة وقلبك لي من حنك قاسم قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم شد الخطوة علي رايع نكشف سر الريدة طلاسم أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم سهير فتح رحمن.
5: ونختم دفتر المشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل. نستمع لمساهمته بصوته.
8: عنوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسط ظلام العين ومن شوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدة قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين حرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كان فوق يا المبروكة كان فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم تاويت في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عتر الصدى هدفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من شعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيد هسع جيد تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومته

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراقة مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتي باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها. فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغ اللي في عيونكم اللي لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يأسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر يا برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الرزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
2: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
0: راديو
2: الله
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتحتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة الغوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب

0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب.
1: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل يا وريص وطير.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشي تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار، وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة الإيجاد فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورغنا جبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الليغات للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح إنه مهمة الليغات تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال على ثلاثة يوم في الصورات في ناس أصلا ما جايب خبر إنها قالعة فهمت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لا ثلاثة يوم الموية دي ما في قاطعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية الصحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاعدة يعني الكهرباء بيشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة الماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي أسمر هاشم لراديو دبنجا إن برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت

مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أمدرمان، وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر، مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق، ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحطور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين، مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة. أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إنه الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: فتح الطريق ده، بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها.
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الجيش. اخطر ما في تصريحات حكومتي ان الجنود قد فقدوا الدافعيه القتاليه.
0: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده اعاده تشكيل للتحالف القوى السياسيه في ظل استمرار الحرب؟ يعني هل هناك فرصه لتسويه سياسيه وحوار؟
1: والدوله السودانيه تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجيه وحديث الفريق اول البرهان بالفرصه للعوده الى ارض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الاثار الاجتماعيه اللي خلقت الحرب دي؟ يعني
1: الحرب ما اخذت مسار اهلي، رغم الميليشيا انه حاولت ترفع شعارات انه هذه حرب مناطقيه، القرب ضد الشمال او القرب ضد اهل السودان.
0: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين أم درمان وبارة ولبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب من نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة أعنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
1: عليكم السلام، مرحبا دي دبليو، ومرحبا بك أستاذ ندى.
0: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد، لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
1: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمو، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم، كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
0: يعني دكتور، لكن ليه تأخر الثلاث سنين يعني دخول، يعني ليه الجيش تأخر ثلاث سنين؟
1: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة. أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين، باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، أنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية، تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية، وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من
0: نعم
1: ناحية الكفرة والعوينات والملحمة.
0: يا دكتور، تعرف انه في تحذيرات من الشهر يعني الامم المتحده والمنظمات انه من الاحداث تكرار الاحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والان في مواجهات او تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعه بين الجيش والدعم السريك. برايك يعني هل ما زال بامكان تجنب سيناريوهات سيئه في كردفان؟
1: طبعا الجيش السوداني الان وسع دائره التامين ليس للويط فحسب، ولكن لكل ولايه شمال كردفان. الآن لم يتبقى من شمال كردفان إلا جيوب قصيرة في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليلة. كما ذكرت، الجيش يعمل في استراتيجية، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق إلى الأبيض من ناحية مروابة والرهد، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان. وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب. يعني كثير من الدول التي يعني
0: نعم،
1: وتوجهات المجلس
0: لكن يا
1: الأمن
0: دكتور يعني هل يعني هل فتح الطريق ده هل فتح الطريق ده بيعني إنه الإغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها وفي دارفور يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع؟ يعني الناس متضررين الآن، الإغاثات ما بتصل، وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية يعني. فهل الآن فتح الطريق ده هيكون ممر آمن لوصول الأغذية للناس دي؟
1: نعم، الطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا يصعب الحديث عن أنه هذه المدينة محاصرة، ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار أن
0: لا أنا ما بعني أن إحنا ما بنعني بس الأبيض، كل كردفان.
1: نعم،
0: يعني
1: نعم.
0: المناطق كلها
1: بدي
0: كردفان، الفاشر حوالين الفاشر يعني دارفور كلها أو كردفان كلها المناطق.
1: نعم
0: البو.
1: نعم، الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة، وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر، كوستي الأبيض هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني، وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد، وواضح أنه حتى المنظمات الدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. ايضا طريق جبرة الشيخ ايضا يفتح الطريق امام غرب كردفان ويمهد للدخول الى مناطق الفاشر ويوسع دائره النطاق، ولكن يبقى ان الميليشيا تتربص بهذه القوه وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الاقاصه وتعمل على تهجير المواطنين. كل ما اتسع الجيش ووسع من عملياته كل ما اتسع دائره الامان، بدليل انه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض هو تابع للجيش. هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والآن ما الذي يزيد معاناة المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني، فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. والدليل على ذلك أنه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لأهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد أنهم لم يكونوا يحملون كتبا أو يحملون مستشفيات إلى كردفان، لم يحملون الموت يعني.
0: يا دكتور، تبع يعني تصريحات حميتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف في تقرأين ده يعني؟
1: أخطر ما في تصريحات حميتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في انه الميليشيا فقدت السيطره والتحكم في هذه القوات، بدليل انه قال نداء قريبا، يعني ممنوع التصوير، ما هكذا تدار الأمور. بينما في الجانب الآخر هذه المتحركات التابعة للجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق، لم يكن البرهان محتاج إلى أن يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي، يعني ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو أن الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية، وبالتالي يصعب الانضباط، لا توجد لديها حرمية، السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليست جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك، وبالتالي نشهد، أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار
0: يعني
1: لهذه القوات.
0: بمعنى كلامك يا دكتور هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
1: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي، دائما المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر، يعني ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان. والعمليات الآن، ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة، ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا، يعني الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة، بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء، وكذلك في ولاية غرب دارفور، يعني في كولبوس وفي كبكابية وفي جبل سي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث يعني قد تربك كثير من الميليشيا، وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
0: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
1: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول، يعني تخمد أي ما تمرد، التمرد يخمد يعني ولا يكافأ. ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا، يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور، يعني هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني، وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها. يعني الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة غرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت هي جماعة.
0: نعم يا دكتور، يعني إحنا نتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام؟ يعني الآلاف من القبائل، انت عارفهم من قبائل مختلفة، وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني، أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل للسلام نقدر يضموا تاني للجيش؟
1: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميتي هذا كان نائب رئيس الجمهورية، وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين، اختصام السلطة واختصام الثروة، فكيف سيتفاوض مع حميدتي؟ يعني هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني.
0: لكنه الآن يا دكتور هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع يعني، على مساحة كبيرة من السودان يعني، فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني، يعني رغم انه الجيش
1: نعم لا يمكن انكار هذا الواقع، ولكن في النهايه تظل هذه الميليشيا وان تمددت، ولكنها الان في انحصار وتراجع. في 15 في 13 أبريل تاريخ الحرب عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 أبريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحة السودان. الآن تراجعوا، وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوضي، وفي مقبل الأيام وفقا لمؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار. يعني صحيح هنالك أعداد مغدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجية أتت بنتائج. يعني عدد أعداد مغدرة جدا كما تعلمين، يعني منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال، مرورا بالنور قبة وبعده السابنة، وقيادات الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر، يعني هذا كله يدلل على أن الميليشيا
0: يعني
1: لم تعد خيارا. يعني
0: لكن هل يعني هذه التطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
1: نعم، العمليات في تقديري أنا تستمر وبوتيرة أكبر ووتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو تمرد، والأصل في التمرد أن يخمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفراده، لا أن يعني يكافئوا. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل، يعني تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير، كان جيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى ال10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار أنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في الفترة أقل، يعني 3 أو 4 سنوات، من
0: نعم
1: يدري.
0: لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا انت قلت في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام يعني؟ يعني عشان وكيف ممكن انت عارف الآن اللي حاصل في السودان يعني الوصمة المربوطة بالقبيلة وبالكدمور كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية الخلقت الحرب دي يعني؟
1: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العدالة وقضايا المحاسبة هذه مهمة جدا، ولذلك إصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى ال3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية، يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم، أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحالف خارجي هذه أيضا تخضع للمحاسبة، يعني
0: نعم. لكن
1: معروف
0: أنت عارف الآن الحرب يعني سببت آثار كبيرة يعني، وحصلت الآن حاصلة مشاكل اجتماعية كبيرة ارتباط القبيلة والوصمة اللي ارتبطت بالقبيلة، إنك أنت جنجويدي أو أنت لابس كدمول برضو فيها وصمة كبيرة يعني، والمشاكل الاجتماعية إنك أصلا من دارفور مثلا من قبائل أو حواضن اجتماعية محددة، كيف ممكن مع الآثار الاجتماعية خلقت الحرب دي يعني؟
1: نعم، أتفق معك أستاذ ندى في أنه الحرب دائما تخلق قضايا وإشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية في أن الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا أنه حاولت ترفع شعارات أنه هذه حرب مناطقية، الغرب ضد الشمال أو الغرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير، وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني. ولكن لرشد الحكومة السودانية والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا. كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم
0: ما
1: المحافظة
0: رديت
1: عليه.
0: ما رديت على إجابتي. الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي يعني.
1: نعم، أنا أفتكر أنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان أن الحرب دي ما حرب أهلية وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة. وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا أن المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، وبالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعرية أيما خطاب ذو طبيعة جهوية. حتى الكدمول، هذا الكدمول معروف يرد إلى أصوله يعني، تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهلنا الزقاوة ويلبسوا أهلنا هنا أيضا في شمال السودان يعني معروف هذا. فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة وهذه. هذا يجب، أول حاجة يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا. وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج، تشمل
0: نعم يا
1: البرامج.
0: دكتور، يعني تفتكر إنه الدولة ممكن تفتح يدها لحميته يرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كتيرين، وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن يعني المتحرك الآن في السياق في العسكري الآن في السودان؟ ممكن يكون في سيناريو زي كده
1: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة،
0: الجيش
1: أنا
0: يعني؟ نعم
1: أشك في ذلك، يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال، القرار لم يعد قرار حميتي. أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي يعني، الذي قتل ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالم، لم يسبق إلي أحد في العالم، حتى أن البعض يشبه هذا بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيره. أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين، فهذه قضية يصعب. هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا، لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني، هو قتل وشرد والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه أو لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس، أنا تخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني. ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. الحل الوحيد أن تذهب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق يتم تصفية الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكننا الفتح.
0: نعم يا دكتور. طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق في إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
1: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد، هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية، كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم، ويطوي صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي. وأفتكر أن السودان قطع شوط يعني، حتى الحرب دي واحدة من من محاسنه ان كان هنالك محاسن للحرب، انه مثلا اهل الفاشر، اهل الفاشر لم يذهبوا الى مناطق الميليشيا، ذهبوا الى الدبه يعني، قطعوا كل المسافات واتوا الى الدبه يعني. فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساه كبيره جدا. اهل السودان ايضا ذهبوا الى شرق السودان،
0: لكن يا دكتور برضو يعني في الالعاب، فالالعاب برضو الان في تشاد والالعاب في اوغندا والالعاب في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبه يعني. يعني انت عارف انه الالعاب،
1: انا استدللت بالدبه عشان اوري انه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقيه وما في جهويه. ما هو لو كان اصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبه يعني الشماليه يعني كان يمشي حته ثانيه يعني. لكن لانه عارف المجتمع متصالح، المجتمع متصالح، وبالتالي هو الان يتعامل، السودانيين يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسيه وتظهر ان الغرب كله متمردين وانه والشمال كله مستاثر بالسلطه.
0: نعم.
1: هذه قضايا ليست حقيقيه.
0: نعم نعم دكتور رشيد، اذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جمله واحده، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
1: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تصلح في المعامل. هذه قضية وطنية، أنا أفتكر أنه لابد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية، نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، وبالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل يعني. هذه صعبة.
0: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه، هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي، أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن المفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مو سعادة المسار، تاني ما في حد سعادة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. ده الاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: حرارة. أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيجي أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض يخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في جسمه. بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في جسمه من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب، بدي يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن مصر تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لها أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوم في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كان هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار الاستفادة درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني استحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إن الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها بتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي التوعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كواب المحطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسبما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوى المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب، وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده

0: الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
1: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني احنا بفتكر انه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السوداني ونناشدهم في انه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: رسالتك هالسيف، وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك، اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
1: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدة الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني من حيث الغزارة، يعني مطر هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. صدغت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد، قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا. أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية، جمع المدارس، جمع المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، الطرقات على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين. يعني ميادين، بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة، إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة ليه. لكن كون إنه المويه الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه ليها تنبق إلى المصارف الرئيسية، من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر، تمشي نيل الأبيض، فديل الحاجة دي ما في. يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة، يعني تحطوا أمطار وما تتصرف، وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش، تظهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه. المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4-5 بتقوم تفتح المجاري، تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه. يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي، احنا واحد احياء في الدويم شكينا الخريف قبل البعض انه يا اخي احنا الميادين ما بتصرف المويه، وبعد سك يعني يومي وكذا، فقاموا خصصوا لنا عمال جو، ما قدروا يعملوا شيء، اشتغالين 3 ايام عشان يصرفوا المويه، ما قدروا 3 ايام ما عارفين يصرفوها كيف. فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف. فالأول مطرة نزلت فوت لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينية، يعني ما في بيوت انهارت، ما في أي مشاكل بسبب الأمطار. يعني الكهرباء طبعا مع بداية الرياح العاتية طبعا الكهرباء قطعت على المدينة بشكل عام، فما عارفين إنه بسبب عطل داخلي أو عطل خارج الدويم وكده. الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن، يعني بعد تسجيل هذا هذه اللي فعلا. وشكرا جزيلا.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا جرمبل الأبونا ودمانا جرمبل يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان. في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: نقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.

0: عن فتح الطريق ده، بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها.
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الجيش. اخطر ما في تصريحات داخلية ان جنودهم قد فقدوا الدافعية القتالية.
0: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده اعادة تشكيل للتحالف القوى السياسية في ظل استمرار الحرب؟ يعني هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
1: والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية الخلقت الحرب؟ يعني
1: الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا إنه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان.
0: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين أمدرمان وبارة والأبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب من نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة عنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
1: عليكم السلام، مرحبا دي دبليو، ومرحبا بك أستاذ ندى.
0: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد، لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
1: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمو، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم، كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
0: يعني دكتور، لكن ليه تأخر الثلاث سنين يعني دخول، يعني ليه الجيش تأخر ثلاث سنين؟
1: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة. أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار، وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين، باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، أنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية، تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية، وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من
0: نعم
1: ناحية الكفرة والعوينات والملحمة.
0: يا دكتور، تعرف انه في تحذيرات من الشهر يعني الامم المتحده والمنظمات انه من الاحداث تكرار الاحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والان في مواجهات او تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعه بين الجيش والدعم السريك. برايك يعني هل ما زال بامكان تجنب سيناريوهات سيئه في كردفان؟
1: طبعا الجيش السوداني الان وسع دائره التامين ليس للويط فحسب، ولكن لكل ولايه شمال كردفان. الآن لم يتبقى من شمال كردفان إلا جيوب قصيرة في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليلة. كما ذكرت، الجيش يعمل في استراتيجية، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق إلى الأبيض من ناحية مروابة والرهد، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان. وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب. يعني كثير من الدول التي يعني
0: نعم.
1: بتوجهات المجلس
0: لكن يا
1: الأمن
0: دكتور، يعني هل يعني هل فتح الطريق ده هل فتح الطريق ده بيعني إنه الإغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي، في كردوفان وفي قراها وفي دارفور يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع؟ يعني الناس متضررين الآن، الإغاثات ما بتصل، وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية يعني. فهل الآن فتح الطريق ده هيكون ممر آمن لوصول الأغذية للناس دي؟
1: نعم، الطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا يصعب الحديث عن أنه هذه المدينة محاصرة، ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار أن
0: لا أنا ما بعني أن إحنا ما بنعني بس الأبيض، كل كردفان.
1: نعم،
0: يعني
1: نعم.
0: المناطق كلها كردفان، الفاشر حوالين الفاشر يعني دارفور كلها أو كردفان كلها المناطق.
1: نعم
0: البو.
1: نعم، الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة، وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر كوستي الأبيض، هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني، وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد، وواضح أنه حتى المنظمات الدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. أيضا طريق جبرة الشيخ أيضا يفتح الطريق أمام غرب كردفان ويمهد للدخول إلى مناطق الفاشر ويوسع دائرة النطاق، ولكن يبقى أن الميليشيا تتربص بهذه القوة وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الإقاسة وتعمل على تهجير المواطنين. كلما اتسع الجيش ووسع من عملياته كلما اتسع دائرة الأمان، بدليل أنه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض هو تابع للجيش. هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والآن ما الذي يزيد معاناة المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني، فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. ودليل على ذلك أنه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لأهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد أنهم لم يكونوا يحملون كتبا أو يحملون مستشفيات إلى كردفان، لم يحملون الموت يعني.
0: يا دكتور، تبع يعني تصريحات حميتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف في تقرأين ده يعني؟
1: أخطر ما في تصريحات حميتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في أنه الميليشيا فقدت السيطرة والتحكم في هذه القوات، بدليل أنه قال نداء قريبا، يعني ممنوع التصوير، ما هكذا تدار الأمور. بينما في الجانب الآخر هذه المتحركات التابعة للجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق، لم يكن البرهان محتاج إلى أن يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي، يعني ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو أن الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية، وبالتالي يصعب الانضباط، لا توجد لديها حرمية، السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليست جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك، وبالتالي نشهد، أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار
0: يعني
1: لهذه القوات.
0: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
1: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما، المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر، يعني ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان. والعمليات الآن، ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة، ربما نتفاجأ غدا أو بعد غد بدخول مناطق كبيرة جدا، يعني الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة، بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء، وكذلك في ولاية غرب دارفور، يعني في كولبوس وفي كبكابية وفي جبل سي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث، يعني قد تربك كثير من الميليشيا، وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
0: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
1: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول، يعني تخمد أي ما تمرد، التمرد يخمد يعني ولا يكافأ، ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا، يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور، يعني هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني، وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها. يعني الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة قرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت هي
0: نعم
1: جماعة،
0: نعم يا دكتور، يعني
1: وبالتالي
0: احنا بنتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام؟ يعني الآلاف من القبائل، انت عارفهم من قبائل مختلفة، وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني، أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل للسلام نقدر يضموا تاني للجيش؟
1: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميتي هذا كان نائب رئيس الجمهورية، وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين، اختصام السلطة واختصام الثروة، فكيف سيتفاوض مع حميتي؟ يعني هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني ما تملك الدولة
0: لكنه
1: في
0: الآن
1: العالم
0: يا
1: العربي.
0: دكتور هو حكومة قائمة بذاتها مسيطر على الأرض في أرض الواقع يعني على مساحة كبيرة من السودان يعني، فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني رغم أنه الجيش
1: يعني
0: مسيطر.
1: نعم، لا يمكن إنكار هذا الواقع، ولكن في النهاية تظل هذه الميليشيا وإن تمددت، ولكنها الآن في انحصار وتراجع. في 15 في 13 أبريل تاريخ الحرب عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 أبريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحة السودان. الآن تراجعوا، وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوض، وفي مقبل الأيام وفقا لمؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار. يعني صحيح هنالك أعداد مغدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجية أتت بنتائج. يعني عدد أعداد مغدرة جدا كما تعلمين، يعني منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال، مرورا بالنور قبة وبعده السابنة، وقيادات الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر، يعني هذا كله يدلل على أن الميليشيا
0: يعني
1: لم تعد خيارا. يعني
0: لكن هل يعني هذه التطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
1: نعم، العمليات في تغيير أنا تستمر وبوتيرة أكبر ووتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وغرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو تمرد، والأصل في التمرد أن يحمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفراده، لا أن يعني يكافئوا. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل، يعني تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير، كان جيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، قالوا 10 سنوات، وحتى ال10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار إنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في فترة أقل، يعني 3 أو 4 سنوات من
0: نعم
1: يدي.
0: لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا انت بتقول في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام يعني؟ يعني عشان وكيف ممكن، انت عارف الآن اللي حاصل في السودان يعني الوصمة المربوطة بالقبيلة وبالكدمور كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية اللي خلقت الحرب دي يعني؟
1: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العدالة وقضايا المحاسبة هذه مهمة جدا، ولذلك إصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى ال3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية، يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم، أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحالف خارجي، هذه أيضا تخضع للمحاسبة، يعني
0: نعم. لكن
1: معروف
0: أنت عارف الآن الحرب يعني سببت آثار كبيرة يعني، وحصلت الآن حاصلة مشاكل اجتماعية كبيرة ارتباط القبيلة والوصمة اللي ارتبطت بالقبيلة، إنك أنت جنجويدي أو أنت لابس كدمول برضو فيها وصمة كبيرة يعني، والمشاكل الاجتماعية إنك أصلا من دارفور مثلا من قبائل أو حواضن اجتماعية محددة، كيف ممكن مع الآثار الاجتماعية اللي خلقت الحرب دي يعني؟
1: نعم، أتفق معك أستاذة ندى في إنه الحرب دائما تخلق قضايا وإشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية في إنه الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا أنه حاولت ترفع شعارات أنه هذه حرب مناطقية، الغرب ضد الشمال أو الغرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير، وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني. ولكن لرشد الحكومة السودانية والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا. كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم
0: ما
1: المحافظة عليه.
0: رديت على إجابتي. الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي يعني.
1: نعم، أنا أفتكر أنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان أن الحرب دي ما حرب أهلية وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة. وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا أنه المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، وبالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعرية أيما خطاب ذو طبيعة جهوية. حتى الكدمول، هذا الكدمول معروف يرد إلى أصوله يعني، تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهلنا الزقاوة ويلبسوا أهلنا هنا أيضا في شمال السودان يعني معروف هذا. فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة. هذا يجب، أول حاجة يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا. وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج، تشمل
0: نعم يا
1: البرامج.
0: دكتور، يعني تفتكر إنه الدولة ممكن تفتح يدها لحمايته ويرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كتيرين، وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن، يعني المتحرك الآن في السياق في العسكري الآن في السودان؟ ممكن يكون في سيناريو زي كده
1: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة،
0: الجيش
1: أنا
0: يعني؟ نعم
1: أشك في ذلك، يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال، القرار لم يعد قرار حميتي. أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي يعني، الذي قتل ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالم، لم يسبق إلي أحد في العالم، حتى أن البعض يشبه هذا بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيره. أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين، فهذه قضية يصعب. هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا، لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني، هو قتل وشرد والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه أو لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس، أنا تخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني. ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. الحل الوحيد أن تذهب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق يتم تصفية الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكننا الفتح.
0: نعم يا دكتور. طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
1: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد، هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية، كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم، ويطوي صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي. وأفتكر أن السودان قطع شوط يعني، حتى الحرب دي واحدة من من محاسنه ان كان هنالك محاسن للحرب، انه مثلا اهل الفاشر لم يذهبوا الى مناطق الميليشيا، ذهبوا الى الدبه، يعني قطعوا كل المسافات واتوا الى الدبه يعني. فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساه كبيره جدا. أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان،
0: لكن يا يعني دكتور برضو يعني في الألعاب برضو العام في تشاد والألعاب في أوغندا والألعاب في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبة يعني أنت عارف إنه
1: الألعاب. نعم أنا استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقية وما في جهوية، ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية، يعني كان يمشي حتة تانية يعني، لكن لأنه عارف المجتمع متصالح وبالتالي هو الآن يتعامل السوداني يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين وأنه والشمال كله مستأثر بالسلطة.
0: نعم.
1: هذه قضايا ليست حقيقية.
0: نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
1: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تصلح في المعامل. هذه قضية وطنية، أنا أفتكر أنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية، نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا وبالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل، يعني هذه صعبة.
0: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه، هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي، أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن المفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حد مساعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى، بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة، وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسبما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوى المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية، وقال آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار، مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الريفية، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي، تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب، وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بطريقة مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري

0: بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
1: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني احنا بنفتكر انه استقر في كل المحليات، وفي المرحله الثانويه حقيقه عندنا يعني اشكال حقيقي، او في بعض المحليات اللي ما جلسوا الامتحان الشهاده السودانيه ونناشدهم في انه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الاقل يوفروا فرص تعليم بالنسبه لطلابنا. هذه المحليات هي محليه قريضه ومحليه شرق الجبل ومحليه شطاه، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
3: راديو دبنجا، راديو
4: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004470.

0: بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن.

0: فتح الطريق ده، بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها.
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الجيش. اخطر ما في تصريحات حكومتي ان جنودهم قد فقدوا الدافعيه القتاليه.
0: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده اعاده تشكيل للتحالف القوى السياسيه في ظل استمرار الحرب؟ يعني هل هناك فرصه لتسويه سياسيه وحوار؟
1: والدوله السودانيه تعلن السلام، ولذلك حديث وزير الخارجيه وحديث الفريق اول البرهان بالفرصه للعوده الى ارض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الاسار الاجتماعيه اللي خلقت الحرب دي؟ يعني
1: الحرب ما اخذت مسار اهلي، رغم الميليشيا انه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان.
0: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين أمدرمان وبارا والوبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب من نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة أعنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
1: عليكم السلام، مرحبا جديد اليوم، ومرحبا بك أستاذ ندى.
0: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد، لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
1: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمو، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا، باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم، كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
0: يعني دكتور، لكن ليه تأخر الثلاث سنين يعني دخول، يعني ليه الجيش تأخر ثلاث سنين؟
1: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة. أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار، وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين، باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، أنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية، تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية، وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من
0: نعم
1: ناحية الكفرة والعلوانات والمالحة.
0: يا دكتور، تعرف انه في تحذيرات من الشهر يعني الامم المتحده والمنظمات انه من الاحداث تكرار الاحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والان في مواجهات او تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعه بين الجيش والدعم السريك. برايك يعني هل ما زال بامكان تجنب سيناريوهات سيئه في كردفان؟
1: طبعا الجيش السوداني الان وسع دائره التامين ليس للويط فحسب، ولكن لكل ولايه شمال كردفان. الآن لم يتبقى من شمال كردفان إلا جيوب قصيرة في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليلة. كما ذكرت الجيش يعمل في استراتيجية، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق إلى الأبيض من ناحية مروابة والرهد، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان. وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب. يعني كثير من الدول التي يعني
0: نعم،
1: وتوجهات المجلس
0: لكن يا
1: الأمن
0: دكتور يعني هل
1: حقوق
0: يعني
1: الإنسان
0: هل فتح الطريق ده هل فتح الطريق ده بيعني إنه الإغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها وفي دارفور والمولقى يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع؟ يعني الناس متضررين الآن، الإغاثات ما بتصل، وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية يعني. فهل الآن فتح الطريق ده هيكون ممر آمن لوصول الأغذية للناس دي؟
1: نعم، فالطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا يصعب الحديث عن أنه هذه المدينة محاصرة، ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار أن
0: لا أنا ما بعني أن إحنا ما بنعني بس الأبيض، كل كردفان.
1: نعم،
0: يعني
1: نعم.
0: المناطق كلها
1: أدي
0: كردفان، الفاشر حوالين الفاشر يعني دارفور كلها أو كردفان كلها المناطق.
1: نعم
0: البو.
1: نعم، الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة، وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر كوستي الأبيض، هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني، وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد، وواضح أنه حتى المنظمات والدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. ايضا طريق جبره الشيخ ايضا يفتح الطريق امام غرب كردفان ويمهد للدخول الى مناطق الفاشر ويوسع دائره النطاق، ولكن يبقى ان الميليشيا تتربص بهذه القوه وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الاقاصه وتعمل على تهجير المواطنين. كل ما اتسع الجيش ووسع من عملياته كل ما اتسعت دائره الامان، بدليل انه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض هو تابع للجيش. هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والآن ما الذي يزيد معاناة المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني، فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. ودليل على ذلك أنه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لأهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد أنهم لم يكونوا يحملون كتبا أو يحملون
0: نعم.
1: مستشفيات
0: يعني
1: إلى كردفان، لم
0: نعم.
1: يحملون الموت يعني.
0: يا دكتور، تبع يعني تصريحات حميتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف في تقرأين ده يعني؟
1: أخطر ما في تصريحات حميتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في انه الميليشيا فقدت السيطره والتحكم في هذه القوات، بدليل انه قال نداء قريبا، يعني ممنوع التصوير، ما هكذا تدار الأمور. بينما في الجانب الآخر هذه المتحركات التابعة للجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق. لم يكن البرهان محتاج إلى أن يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي، يعني ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو أن الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية، وبالتالي يصعب الانضباط. لا توجد لديها حرمية، السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليست جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك. وبالتالي نشهد، أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار
0: يعني
1: لهذه القوات.
0: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
1: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما. المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر، يعني ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان. والعمليات الآن، ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة. ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا. يعني الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة، بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء، وكذلك في ولاية غرب دارفور، يعني في كولبوس وفي كبكابية وفي جبل سي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث يعني قد تربك كثير من الميليشيا، وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
0: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
1: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول، يعني تخمد أي ما تمرد. التمرد يخمد يعني ولا يكافأ. ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا. يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور. يعني هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني. وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها. يعني الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة غرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت هي
0: نعم
1: جماعة.
0: نعم يا دكتور، يعني
1: وبالتالي
0: احنا بنتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام؟ يعني الآلاف من القبائل، أنت عارفهم من قبائل مختلفة، وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني، أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل للسلام نقدر يتضموا تاني للجيش؟
1: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميدتي هذا كان نائب رئيس الجمهورية، وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين: اختصام السلطة واختصام الثروة. فكيف سيتفاوض مع حميدتي؟ يعني هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني ما تملك الدولة.
0: لكنه
1: في
0: الآن يا دكتور هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع، يعني على مساحة كبيرة من السودان يعني، فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني رغم أنه الجيش
1: يعني نعم، لا يمكن إنكار هذا الواقع، ولكن في النهاية تظل هذه الميليشيا وإن تمددت ولكنها الآن في انحصار وتراجع. في 15 في 13 أبريل تاريخ الحرب عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 أبريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحة السودان. الآن تراجعوا، وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوضي، وفي مقبل الأيام وفقا لمؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار. يعني صحيح هنالك أعداد مقدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجية أتت بنتائج. يعني عدد أعداد مقدرة جدا كما تعلمين، يعني منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال، مرورا بالنور قبة وبعده السابنة، وقيادات الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر، يعني هذا كله يدلل على أن الميليشيا
0: يعني
1: لم تعد خيارا. يعني
0: لكن هل يعني هالتطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
1: نعم، العمليات في تقديري أنا تستمر وبوتيرة أكبر وبوتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو التمرد، والأصل في التمرد أن يخمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفلاده، لا أن يعني يكافئه. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل، يعني تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير، كان الجيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى ال10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار إنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في فترة أقل، يعني 3 أو 4 سنوات من
0: نعم
1: يدري.
0: لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا انت بتقول في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام يعني؟ يعني عشان وكيف ممكن، انت عارف الآن اللي حاصل في السودان يعني الوصمة المربوطة بالقبيلة وبالكدمور كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية الخلقت الحرب دي يعني؟
1: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العدالة وقضايا المحاسبة هذه مهمة جدا، ولذلك إصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى ال3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية، يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحالف خارجي هذه أيضا تخضع للمحاسبة، يعني
0: نعم. لكن
1: معروف.
0: أنت عارف الآن الحرب يعني سببت آثار كبيرة يعني، وحصلت الآن حاصلة مشاكل اجتماعية كبيرة ارتباط القبيلة والوصمة اللي ارتبطت بالقبيلة، إنك أنت جنجويدي أو أنت لابس كدمول برضو فيها وصمة كبيرة يعني، والمشاكل الاجتماعية إنك أصلا من دارفور مثلا من قبائل أو حواضن اجتماعية محددة، كيف ممكن مع الآثار الاجتماعية خلقت الحرب دي يعني؟
1: نعم، أتفق معك أستاذ ندى في إنه الحرب دائما تخلق قضايا وإشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية في إنه الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا أنه حاولت ترفع شعارات أنه هذه حرب مناطقية، الغرب ضد الشمال أو الغرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير، وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني. ولكن لرشد الحكومة السوداني والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا. كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم
0: ما
1: المحافظة عليه.
0: ما رديت على إجابتي. الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي يعني.
1: نعم، أنا أفتكر أنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان أن الحرب دي ما حرب أهلية وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة. وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا أن المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، وبالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعرية أيما خطاب ذو طبيعة جهوية. حتى الكدمول، هذا الكدمول معروف ويرد إلى أصوله، يعني تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهلنا الزقاوة ويلبسه أهلنا هنا أيضا في شمال السودان، يعني معروف هذا. فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة أو هذا يجب أول حاجة، يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا. وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج، تشمل
0: نعم يا
1: البرامج.
0: دكتور، يعني تفتكر إنه الدولة ممكن تفتح يدها لحميته يرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كتيرين، وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن يعني المتحرك الآن في السيا في ال في ال العسكري الآن في السودان؟ ممكن يكون في سيناريو زي كده.
1: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة،
0: الجيش
1: أنا
0: يعني نعم.
1: أشك في ذلك، يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال، القرار لم يعد قرار حميتي، أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي، يعني الذي قتل ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالم، لم يسبق إلي أحد في العالم، حتى أن البعض يشبه هذا بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيره. أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين، فهذه قضية يصعب، هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني، هو قتل وشرد والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه أو لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس، أنا تخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني، ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. الحل الوحيد أن تذهب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق يتم تصفية الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكن للقتل.
0: نعم يا دكتور. طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق في إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
1: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد، ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد، هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية، كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم، ويطوي صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي. وأفتكر أن السودان قطع شوط يعني، حتى الحرب دي واحدة من من محاسنها إن كان هنالك محاسن للحرب، إنه مثلا أهل الفاشر، أهل الفاشر لم يذهبوا إلى مناطق الميليشيا، ذهبوا إلى الدبة يعني، قطعوا كل المسافات وأتوا إلى الدبة يعني. فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساة كبيرة جدا. أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان،
0: لكن يا دكتور برضو يعني في الألعاب برضو الآن في تشاد، والألعاب في أوغندا، والألعاب في جنوب السودان يعني، ما بس في الدبة يعني. يعني أنت عارف إنه
1: الألعاب، نعم أنا من على الدبة، استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقية وما في جهوية. ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية يعني كان يمشي حتة تانية يعني. لكن لا نعرف المجتمع متصالح، المجتمع متصالح، وبالتالي هو الآن يتعامل، السودانيين يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين وأنه والشمال كله مستأثر بالسلطة.
0: نعم.
1: هذه قضايا ليست حقيقية.
0: نعم. نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
1: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تسلق في المعامل. هذه قضية وطنية، أنا أفتكر أنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية، نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، وبالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل يعني. هذه صعبة.
0: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه، هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي، أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن المفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحريق دي لو مستعدت المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما عندي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة ب الحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو, أن إحنا دايرين نستمع إليهم, لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة, برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا, وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا, ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس, يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. الزول اللي تعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب, الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره, نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم, يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده, نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت, الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده, بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول, مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا, الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده, بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة, بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل, نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر, يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده, الحياة لازم تتغير, يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده, لازم تتبدل, يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة, يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف, يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا, إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكونوا قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا, السلام عليكم.
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية, وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد صالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله نكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وابدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في احاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شويه عن البناء القاعدي للحكم المحلي واهميته في تعزيز الاداره والخدمه العامه بالنسبه للمجتمعات.
1: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى التي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
0: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات وظهرت فيها التناحرات وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني، فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا نحن الحكم المحلي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق، الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة، حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الأيديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا يكون من الناس اللي بيخدمه، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دائرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدم. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عندهم 2 ممثلين يصعدوا يكونوا دين يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجهز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم أول حي فيه سلطة الشعب، وتاني فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية نصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر منو اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية، وهكذا. يعني
0: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء، أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رجدية الممارسة دي شنو؟
1: ما إلا رجدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة، إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا، ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمه وبمؤسسيه، لكن دي نادره جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال والى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء.

0: هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم عارفين ناس وعارفين موارده وعارفين احتياجاته وعارفين حتى عاداته وتقاليده كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لا تمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي. ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي عارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يجي يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعدين الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
1: دكتور، لا الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية هتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
0: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن، معناته أنت كل السودان، معناته كل القبائل، معناته كل التوجهات السياسية، معناته وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه احنا بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزة تسيطر على السلطة كثيرة جدا، بقيت لدرجة ولا يمكن أجندتها تتفق تكون متوافقة يعني، ولأنها هي أساسا ما أجندة وطنية، أجندة تخدم مصالح أحزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينة، أيديولوجيا معينة، لكن ما بتخدم مصلحة الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس أنت لما يكون عندك حكم محلي، معناته في المنطقة المعينة دي اللي هي في أغلب الأحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، بيكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان.

0: والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجة. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
2: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها. مما ربنا أنشاها ما باد بغبينا حشاها، حاش الريبة ما بتخشاها، ما قالوا لبس حشاها، ربنا بالجمال كافاها، لما قال غوامة كفاها، المسرورة مي تفاها، يا حالات الكلام في فاها، أبدا ما برا لطريضة، كل الفي جوار بريدة، هي الفي فؤادي فريدة، كمان علمتني أريدة، ليه ما شكرة مطاوعاني، حافظة متعتي وحافظاني، حاوية من الأنوثة معاني، ما حاوية من الأنوثة معاني، مهما أبقى مر بالعاني، ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب لي، أشفق من جناية علي وأطوع من بناني إلي، إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها، ما قاستني ما قاسيتها، تشكر فضلي كل ما كسيتها، لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي، منها خلاف فقط ما حصلي، بس هاوساني بيقوم صلي، مي شهاية مي طماعة، لو قول قالوا مي سماعة، لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة، حشيمة سكوتة من ميلادة، مسكات تنوب بلادة، نضاف ومنظمين أولادة، دايما عندرك فجلادة، مي العزاية دايما سادة، مي الغفشة المغبرة حادة، مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة ديما موادة، ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوختها المحبوبة، لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوبة.
1: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم.
3: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم، كونك جيت نورت حياتي، وكونك جيت في الوقت الحاسم، اسمي واسمك بينهم قاسم، سر الريدة ومعنى الإلفة، وماني أكيد بحبك آسم، كوني بحبك حد الريدة، وقلبك لي من حنك قاسم، قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم، شد الخطوة علي يا رايع نكشف سر الريضة طلاسم، أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم. سهير فتح رحمن.
1: ونختم دفتر مشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل، نستمع لمساهمته بصوته.
4: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين، وتاه من دار تاني أترها، وقتين خاصمت أنوار كل أركاني، وتوسط ظلام العين، ومن شوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدها، قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين، عرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمن حس نيرانا شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم داويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصدى هدفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من أشعاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هسع جيد هسع جيد تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومت

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أوريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحبا بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
4: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وإن كان العدد بسيط ممكن 2-3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الأرض أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيجوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف تحت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة في عيونكم اللي لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني اللي داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، بتدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
3: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة
1: راديو
3: الله
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة موسيقية ذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

والصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب

0: فتح المايك.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني, تعال في الليل وضع جاني, خفافيش الليل يا وريصة وطير.

0: بكده انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة تيلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بيلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بيلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسبما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوى المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات الناتج الأجنبي. الحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني إحنا بفكر إنه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في إنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطائح، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، ولذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكون حريص.

0: الخبر الأخير في النشرة.
1: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: راديو دبنجة الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجة أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: فتح الطريق ده، بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها.
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الدين. اخطر ما في تصريحات حكومتي ان الجنود قد فقدوا الدافعيه الفعليه.
0: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده اعاده تشكيل للتحالف القوى السياسيه في ظل استمرار الحرب؟ يعني هل هناك فرصه لتسويه سياسيه وحوار؟
1: والدوله السودانيه تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجيه وحديث الفريق اول البرهان بالفرصه للعوده الى ارض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الاثار الاجتماعيه اللي خلقت الحرب دي؟ يعني
1: الحرب دي ما اخذت مسار اهلي، رغم الميليشيا انه حاولت

0: شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان.
1: كردفان تتصدر المشهد من جديد. طريق الصادرات بين أمدرمان وبارة ولبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب من نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة عنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
0: عليكم السلام، مرحبا DW ومرحبا بك أستاذة ندى.
1: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد. لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
0: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمه، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم، كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
1: يعني دكتور، لكن ليه تأخر الثلاث سنين يعني دخول، يعني ليه الجيش تأخر ثلاث سنين؟
0: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة، أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار، وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين، باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، أنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية، تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية، وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من ناحية الكفرة والعلوينات والمالحة.
1: يا دكتور، تعرف أنه في تحذيرات من الشهر يعني الأمم المتحدة والمنظمات أنه من الأحداث، تكرار الأحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والآن في مواجهات أو تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش والدعم السريك. برأيك يعني هل ما زال بإمكان تجنب سيناريوهات سيئة في كردفان؟
0: طبعا الجيش السوداني الآن وسع دائرة التأمين ليس للأبيض فحسب، ولكن لكل ولاية شمال كردفان. الآن لم يتبقى من شمال كردفان إلا جيوب قصيرة في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليلة. كما ذكرت الجيش يعمل في استراتيجية، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق إلى الأبيض من ناحية مروابة والرهد، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان. وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب يعني كثير من الدول التي يعني
1: نعم.
0: وتوجهات المجلس
1: لكن يا
0: الأمن
1: دكتور يعني هل فتح الطريق ده بيعني أنه الإغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها وفي دارفور يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع، يعني الناس متضررين الآن الإغاثات ما بتصل وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية يعني، فهل الآن فتح الطريق ده هيكون ممر آمن لوصول الأغذية للناس دي؟
0: نعم، فالطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا يصعب الحديث عن أنه هذه المدينة محاصرة، ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار أن
1: لا أنا ما بعني أن إحنا ما بنعني بس الأبيض، كل كردفان.
0: نعم،
1: يعني
0: نعم.
1: المناطق كلها كردفان، الفاشر حوالين الفاشر يعني دارفور كلها أو كردفان كلها المناطق.
0: نعم البول. نعم، الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة، وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر كوستي الأبيض هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني، وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد، وواضح أنه حتى المنظمات والدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. أيضا طريق جبرة الشيخ أيضا يفتح الطريق أمام غرب كردفان ويمهد للدخول إلى مناطق الفاشر ويوسع دائرة النطاق، ولكن يبقى أن الميليشيا تتربص بهذه القوة وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الإقاسة وتعمل على تهجير المواطنين. كلما اتسع الجيش ووسع من عملياته كلما اتسع دائرة الأمان، بدليل أنه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض هو تابع للجيش. هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والآن ما الذي يزيد معاناة المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني، فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. ودليل على ذلك أنه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لأهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد أنهم لم يكونوا يحملون كتبا أو يحملون مستشفيات إلى كردفان، لم يحملون الموت يعني.
1: يا دكتور تبع يعني تصريحات حميتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف في تقرأي أنت يعني؟
0: أخطر ما في تصريحات حميتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في إنه الميليشيا فقدت السيطرة والتحكم في هذه القوات، بدليل أنه قال نداء قريبا يعني ممنوع التصوير. ما هكذا تدار الأمور. بينما في الجانب الآخر هذه المتحركات التابعة الجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق. لم يكن البرهان محتاج إلى أن يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي يعني، ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو أن الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية، وبالتالي يصعب الانضباط. لا توجد لديها حرمية، السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليس جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك. وبالتالي نشهد، أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار
1: يعني
0: لهذه القوات.
1: بمعنى كلامك يا دكتور هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
0: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما. المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر، يعني ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان. والعمليات الآن ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة، ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا. يعني الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة، بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء، وكذلك في ولاية غرب دارفور، يعني في كلبوس وفي كبكابية وفي جبل سي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث، يعني قد تربك كثير من الميليشيا وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا. قطعا
1: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
0: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول، يعني تخمد أي ما تمرد. التمرد يخمد يعني ولا يكافأ. ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا. يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور. يعني هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني. وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها. يعني الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة غرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت هي
1: نعم
0: جماعة.
1: نعم يا دكتور، يعني
0: وبالتالي
1: احنا بنتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام؟ يعني الآلاف من القبائل، انت عارفهم من قبائل مختلفة، وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل للسلام نقدر يتضموا تاني للجيش؟
0: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميدتي هذا كان نائب رئيس للجمهورية، وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين: اقتسام السلطة واقتسام الثروة. فكيف سيتفاوض مع حميدتي يعني؟ هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني ما تملكه الدولة
1: لكنه
0: في
1: الآن
0: بعض
1: يا دكتور
0: الأحيان.
1: هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع، يعني على مساحة كبيرة من السودان يعني، فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني رغم أنه الجيش
0: يعني
1: ممكن.
0: نعم، لا يمكن إنكار هذا الواقع، ولكن في النهاية تظل هذه الميليشيا وإن تمددت، ولكنها الآن في انحصار وتراجع. في 13 أبريل تاريخ الحرب عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 أبريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحة السودان، الآن تراجعوا. وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوضي، وفي مقبل الأيام وفقا لمؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار يعني. صحيح هنالك أعداد مقدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن. وهذه الاستراتيجية أتت بنتائج يعني، عادت أعداد مقدرة جدا كما تعلمين يعني، منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال، مرورا بالنور قبة وبعده السابنة، وقيادات الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني. عنصري. يعني هذا كله يدلل على أن الميليشيا لم تعد خيارا. يعني
1: لكن هل يعني هذه التطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم؟ يعني
0: نعم، العمليات في تغيير أنا تستمر وبوتيرة أكبر ووتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو التمرد، والأصل في التمرد أن يخمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفلاده لا أن يعني يكافئه. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل، يعني تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير كان جيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى 10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار أنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في فترة أقل يعني 3 أو 4 سنوات.
1: نعم لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا أنت بتقول في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام؟ يعني يعني عشان وكيف ممكن أنت عارف الآن اللي حاصل في السودان، يعني الوصمة المربوطة بالقبيلة وبالكدمور كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية الخلقات الحرب دي؟ يعني
0: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العدالة وقضايا المحاسبة هذه مهمة جدا، ولذلك إصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى 3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية، يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحاور خارجي هذه أيضا تخضع للمحاسبة. يعني
1: نعم، لكن أنت عارف الآن الحرب يعني سببت آثار كبيرة يعني، وحصلت الآن حاصلة مشاكل اجتماعية كبيرة ارتباط القبيلة والوصمة اللي ارتبطت بالقبيلة انك انت جنجويدي او انت لابس كدمول برضو فيها وصمة كبيرة يعني، والمشاكل الاجتماعية انك اصلا من دارفور مثلا من قبائل او حواضن اجتماعية محددة، كيف ممكن مع الاثار الاجتماعية خلقت الحرب دي؟ يعني
0: نعم اتفق معك استاذ ندى في انه الحرب دائما تخلق قضايا واشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية في إنه الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا إنه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني، ولكن لرشد الحكومة السودانية والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا. كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم المحافظة عليه.
1: ما رديت على إجابتي، الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي؟
0: نعم أنا أفتكر أنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان أنه الحرب دي ما حرب أهلية وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة، وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا إنه المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، وبالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم، ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعرية أيما خطاب ذو طبيعة جهوية. حتى الكدمول، هذا الكدمول معروف ويرد إلى أصوله، يعني تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهلنا الزقاوة ويلبسه أهلنا هنا أيضا في شمال السودان، يعني معروف هذا. فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة أو هذا يجب، أول حاجة يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا، وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج، تشمل
1: نعم يا
0: البرامج.
1: دكتور، يعني تفتكر انه الدولة ممكن تفتح يدها لحميته يرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كتيرين، وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن، يعني المتحركة الآن في السيا في ال في ال العسكري الآن في السودان، ممكن يكون في سيناريو زي كده
0: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة،
1: الجيش
0: أنا
1: يعني الآن.
0: أشك في ذلك، يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال، القرار لم يعد قرار حميتي، أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي، يعني الذي قتل ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالمين، لم يسبق إلي أحد في العالمين، حتى أن البعض يشبه هذا بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيره، أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين، فهذه قضية يصعب، هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا، لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني، هو قتل وشرد والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه أو لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس، أنا تخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني، ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال، الحل الوحيد أن تذهب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق يتم تصفية الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكننا الفتح.
1: نعم نعم يا دكتور، طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق في إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
0: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد، ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد، هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية، كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم، ويطوي صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي، وأفتكر أن السودان قطع شوط يعني، حتى الحرب دي واحدة من محاسنها، إن كان هنالك محاسن للحرب، إنه مثلا أهل الفاشر لم يذهبوا إلى مناطق الميليشيا، ذهبوا إلى الدبة يعني، قطعوا كل المسافات وأتوا إلى الدبة يعني، فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساة كبيرة جدا. أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان
1: لكن يا
0: يعني
1: دكتور
0: إلى
1: برضو يعني في
0: بورسودان،
1: الألاف، فالألاف برضو الآن في تشاد، والألاف في أوغندا، والألاف في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبة يعني أنت عارف إنه
0: نعم،
1: الألاف
0: أنا
1: الآن
0: استدللت
1: من
0: على الدبة، استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقية وما في جهوية، ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية يعني كان يمشي حتة ثانية يعني، لكن لا نعرف المجتمع متصالح، وبالتالي هو الآن يتعامل السودانيين يتعاملون فيما بينهم، ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين وأنه والشمال كله مستاسر بالسلطة.
1: نعم
0: هذه قضايا ليست حقيقية.
1: نعم نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
0: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تسبق في المعامل. هذه قضية وطنية، أنا أفتكر أنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية، نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، أو بالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل. يعني هذه صعبة.
1: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه، هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن المفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان.

0: لكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار تاني ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حادث درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حادث درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان السوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: الحرارة. أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط مثلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك تكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بنصحهم إنه يشربوا موية كتير ويشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من كشف في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف دي ومن الخطوره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للاعراض الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه يعني بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس بتاعه الذروه يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشرب سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة سخان عالية. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوة يعني او في بلكونات اذا كان هم في شقق او في كده على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده او الاستحمام مثلا اسنان النهار اسنان ارتفاع درجة الحرارة مرتين ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة مثل البرصات تحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس فيه.
2: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس
1: تبعت الحياة
2: العامة
1: دي
2: إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة أكثر حالات كثير فيهم الباعة المتجولين. فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد صالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله نكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
1: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى التي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
0: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن يا دكتور، في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات، وظهرت فيها التناحرات، وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني. فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا نحن الحكم المحلي اللي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق، الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية، يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة، حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الايديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا يكون من الناس اللي بيخدمه، يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دائرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدمه. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنته دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عندهم 2 ممثلين يصعدوا يكونوا يدين يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجيز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم أول حي فيه سلطة الشعب، وتانيا فيه المشاركة بتاعة الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية نصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر منو اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية، وهكذا. يعني
0: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء، أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
1: ما عندها رشدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة، إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا، ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم العارفين ناس وعارفين موارده وعارفين احتياجاتهم وعارفين حتى عاداتهم وتقاليدهم كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لا تمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفها يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي. ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع، لأي مشروع زراعي صناعي، لأي تنمية.

0: وتقدر تحافظ على بيئتك، مش انت تجيب لي مشروع من المركز يدمر البيئه المحليه بتاعه المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعديل الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجه، وانما هي لفائده فئات معينه على مستوى المركز. دي الفكره الاساسيه.
1: دكتور، الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم ان يعني اذا ترك الامر للناس القضيه حتبقى مشكله قبليه في المنطقه او في القريه او في الحي وكده، فالمعادله دي شنو يعني؟
0: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الان، معناته انت كل السودان، معناته كل القبائل، معناته كل التوجهات السياسيه، معناته وبالتالي حيكون في تناحر على كل من داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه احنا بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزه تسيطر على السلطه كثيره جدا، بقت لدرجه ولا يمكن اجندتها تتفق تكون متوافقه، يعني ولانها هي اساسا ما اجنده وطنيه، اجنده تخدم مصالح احزاب، تخدم مصالح قبائل، تخدم جهات معينه، ايديولوجيا معينه، لكن ما بتخدم مصلحه الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس انت لما يكون عندك حكم محلي، معناته في المنطقه المعينه دي اللي هي في اغلب الاحيان بتكون تابعه لجهه قبليه واحده، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، بيكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكره الاساسيه دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا حبابكم مع صفحات جديدة من دفتر مشاعر في راديو دبنجا. لقاء متجدد وحروف مضيئة من مساهماتكم لهذا الأسبوع، وندعوكم سامعينا إلى مزيد من المشاركات عبر بريد البرنامج. في حلقتنا اليوم نبدأ بدفقة شعرية مع الشاعر الطيب الشهير بود الرضيع.
6: إذا براها ترتاح روحي كل ما راها، قالت جارتم جاوراها، تجي شايلة تجي مزاوراها، تلحظ احتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها مما ربنا أنشاها.

0: ما باد بغبينة حشاها حاش الريبة ما بتخشاها ما قالوا لبس حشاها ربنا بالجمال كافاها لما قال غوامة كفاها المسرورة مي تفاها يا حالات الكلام في فاها أبدا ما برا على طريضة كل الفي جوار بريدة هي الفي فؤادي فريدة كمان علمتني أريدة ليه ما شكرة مطاوعاني حافظة متعتي وحافظاني حاوية من الأنوثة معاني ما حامية من الأنوثة معاني مهما أبقى مر بالعاني ما بتحسب علي كلية وتكرم كل منسوب ليا أشفق من جنايا علي وأطوع من بناني إلي إذا صابحتها وماسيتها طعمة ونعمة إن مسيتها ما قاستني ما قاسيتها تشكر فضلي كل ما كسيتها لو كان يوم حبيب وأصلي الكرم العريض يوصلي منها خلاف فغط ما حصلي بس هاوساني بيقوم صلي مي شهاية مي طماعة لقول قالوا مي سماعة لو كان يوم شكيتي يا جماعة بعرض العيون دماعة حشيمة سكوتة من ميلادة مسكة تنوب بلادة نضاف ومنظمين أولادة دايما عندرك فجلادة مي العزاية دايما سادة مي الغفشة المغبرة حادة مي اللهفانة بوراء المادة اللي البوخة دي موادة ما قالت بقيت حبوبة وتركت بوخة المحبوبة لو جاتك من رياحة هبوبة تحيا عروقك المهبوب
1: وهذه مساهمة وصلتنا من صديقة البرنامج سهير عبد الرحيم
2: الأفراح من شر مواسم تفرح ثغر الليل الباسم كونك جيت نورت حياتي وكونك جيت في الوقت الحاسم اسمي واسمك بينهم قاسم سر الريدة ومعنى الإنفة وماني أكيد في حبك آثم كوني بحبك حد الريدة وقلبك لي من حنك قاسم قبلك كنت براي في الدنيا وحزن الكون متربع جاسم شد الخطوة علي يا رايع نكشف سر الريدة طلاسم أصلي بحبك زي ما عارف وحبك كاتب سعدي وراسم سهير فتح رحمن
1: دفتر المشاعر مع صديق البرنامج المداوم ذنون أحمد نايل نستمع لمساهمته بصوته
3: ونوات الوتر والدرها بين الرشمة والمضار تحت ستار من تكوين وتاه من دار تاه أني أترها وقتين خاصمت أنوار كل أركاني وتوسط ظلام العين ومن شوف رمشة وهبت لحظة حق يدباها ضو في جيدها قبل يخش زمان اللمحة وتمدد مع التلوين عرج ممشى قاصد جرحي فجج نبض لجاج صرخة اتلاهمني حس نيرانها شيت النتحة شيت نانين حاوطني الحزن في نمة كانن فوق يا المبروكة كانن فوق يا المبروكة من مزداري نفحة ريد وشوق وحنين وتململ نغم في خاطري قم داويته في بال سرحة من دبي ضهب مزعاه في الأيام وللخيبات نساه يقين سقاه الليل على الآلام شق الحسرة أسل عطر الصداها دفين فيا روح الحكاوي التايها يا روح الحكاوي التايها في الما قلت من شعاري شاري شريك الغياب لمتين يا غنواتي هل في سكتك من رجعة أم مكتوب يسوقنا البين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع أعمري ولا على الحلم ساومت هالسعجيد تسد الدين يا باقي العمر كاشفني مرهون للوجع عمري ولا على الحلم ساومته.

0: وكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيجوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغ اللي في عيونكم اللي لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن يعني. فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل، يعني جيل الآن المشرد في كل العالم. ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا. رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارضة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
2: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
0: راديو
2: الله
0: دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجرة، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة الغوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحت الأغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني خفافيش الليل يا وريث وطير.

0: بكده انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105,000 نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الريفية، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف ورطل السكر إلى 3000 جنيه والملح 2000 جنيه ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم نحن نفتكر أنه استقر في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في أنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان، فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان لأنه

0: مثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: الفتح الطريق ده بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها.
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الجيش. اخطر ما في تصريحات حكومتي ان جنودهم قد فقدوا الدافعيه القتاليه.
0: بمعنى كلامك يا دكتور هو ده اعاده تشكيل للتحالف القوى السياسيه في ظل استمرار الحرب؟ يعني هل هناك فرصه لتسويه سياسيه وحوار؟
1: والدوله السودانيه تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجيه وحديث الفريق اول البرهان بالفرصه للعوده الى ارض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الاثار الاجتماعيه اللي خلقت الحرب دي؟ يعني
1: الحرب ما اخذت مسار اهلي، رغم الميليشيا انه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان.
0: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين أمدرمان وبارا والوبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة أعنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
1: عليكم السلام، مرحبا دي دبليو، ومرحبا بك أستاذة ندى.
0: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد، لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
1: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي.

0: يحرر كرمه، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا، باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من الجزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم، كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
1: يعني
0: فتح
1: دكتور،
0: الطريق
1: لكن ليه
0: الأول.
1: تأخر؟ ليه تأخر ال3 سنين يعني الدخول؟ يعني ليه الجيش تأخر 3 سنين؟
0: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة. أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين، باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، أنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية، تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية، وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من ناحية الكفرة والعوينات والملحمة.
1: يا دكتور، تعرف انه في تحذيرات من الشهر يعني الامم المتحده والمنظمات انه من الاحداث تكرار الاحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والان في مواجهات او تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعه بين الجيش والدعم السريك. برايك يعني هل ما زال بامكان تجنب سيناريوهات سيئه في كردفان؟
0: طبعا الجيش السوداني الان وسع دائره التامين ليس للأبيض فحسب، ولكن لكل ولايه شمال كردفان. الآن لم يتبقى من شمال كردفان إلا جيوب قصيرة في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليلة. كما ذكرت، الجيش يعمل في استراتيجية، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق إلى الأبيض من ناحية مروابة والرهد، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان، وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب، يعني كثير من الدول التي يعني وتوجهات المجلس
1: لكن يا
0: الأمن
1: دكتور، يعني هل فتح الطريق ده بيعني أنه الإغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردفان وفي قراها وفي دارفور يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع؟ يعني الناس متضررين الآن، الإغاثات ما بتصل، وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية يعني. فهل الآن فتح الطريق ده هيكون ممر آمن لوصول الأغذية للناس المواطنين؟
0: نعم، فتح الطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا، يصعب الحديث عن أنه هذه المدينة محاصرة، ما بقت هذا الحديث مقبول عنده اعتبار ان
1: لا انا ما
0: هنالك
1: بعني ان احنا ما
0: اكثر من
1: بنعني ما
0: كردي.
1: بنعني بس الابيض كل
0: نعم
1: كردفان يعني
0: نعم
1: المناطق كلها
0: تؤدي الى
1: كردفان الفاشر حوالين الفاشر يعني دارفور كلها او كردفان كلها المناطق
0: نعم
1: البو
0: نعم الميزه الاولى ان الطريق هذا يختصر المسافه، وبالتالي العمل الانساني يمكن ان يتسارع بوتيره اسرع. اذا ما نظرنا الى الطريق الاخر كوستي الابيض هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافه يعني، وبالتالي هذه الميزه كبيره جدا. يبقى الخلل في كفايه المواد، وواضح انه حتى المنظمات والدوليه ايضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. ايضا طريق جبره الشيخ ايضا يفتح الطريق امام غرب كردفان ويمهد للدخول الى مناطق الفاشر ويوسع دائره النطاق، ولكن يبقى ان الميليشيا تتربص بهذه القوه، وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني قوافل الإقاسة وتعمل على تهجير المواطنين. كل ما اتسع الجيش ووسع من عملياته كل ما اتسعت دائره الامان، بدليل انه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الجيش. اكبر معسكر الان في الابيض هو تابع للجيش، هذه دلاله على ان الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والان ما الذي يزيد معاناه المواطنين في الابيض ام في مناطق اخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الابيض اصلا لديها مشكله عطش حتى من قبل الحرب يعني، فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. ودليل على ذلك أنه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لأهل شمال كردفان. الضبطيات التي ضبطت مخازن السلاح في جبرة الشيخ وفي بارة تؤكد أنهم لم يكونوا يحملون كتبا أو يحملون مستشفيات إلى كردفان، كانوا يحملون الموت يعني.
1: يا دكتور، طب يعني تصريحات حميتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف في تقرأ انت يعني؟
0: أخطر ما في تصريحات حميدتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في انه الميليشيا فقدت السيطره والتحكم في هذه القوات، بدليل انه قال نداء قريبا يعني ممنوع التصوير. ما هكذا تدار الامور. بينما في الجانب الاخر هذه المتحركات التابعه للجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق. لم يكن البرهان محتاج الى ان يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي يعني، ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو ان الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية، وبالتالي يصعب الانضباط، لا توجد لديها حرمية. السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليست جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك. وبالتالي نشهد، أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار لهذه
1: يعني
0: القوات.
1: بمعنى كلامك يا دكتور هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
0: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما. المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر يعني. ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان والعمليات الآن، ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة. ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا يعني. الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة، بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء، وكذلك في ولاية غرب دارفور يعني في كولبوس وفي كبكابية وفي جبل سي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث يعني قد تربك كثير من الميليشيا، وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
1: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
0: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول يعني، تخمد أي ما تمرد. التمرد يخمد يعني ولا يكافأ. ما ارتكبته جرائم، ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا، يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور. يعني هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني. وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها يعني. الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة غرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت
1: نعم.
0: هي جماعة
1: نعم يا دكتور، يعني
0: وبالتالي
1: احنا نتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام؟ يعني الآلاف من القبائل انت عارفوا من قبائل مختلفة، وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل للسلام نقدر يضموا تاني للجيش؟
0: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميتي هذا كان نائب رئيس الجمهورية، وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين، اختصام السلطة واختصام الثروة، فكيف سيتفاوض مع حميتي يعني؟ هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني.
1: لكن الآن يا دكتور هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع يعني على مساحة كبيرة من السودان يعني، فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض يعني، يعني رغم أنه الجيش
0: نعم لا يمكن إنكار هذا الواقع، ولكن في النهاية تظل هذه الميليشيا وإن تمددت ولكنها الآن في انحصار وتراجع. في 15 في 13 أبريل تاريخ الحرب عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 أبريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحة السودان، الآن تراجعوا، وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوضي، وفي مقبل الأيام وفقا لمؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار يعني. صحيح هنالك أعداد مقدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجية أتت بنتائج يعني، عدد أعداد مقدرة جدا كما تعلمين يعني، منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال مرورا بالنور قبة وبعده السابنة وقيادات الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر يعني، هذا كله يدلل على أن الميليشيا
1: يعني
0: لم تعد خيارا يعني.
1: لكن هل يعني هالتطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
0: نعم العمليات في تغيير أنا تستمر وبوتيرة أكبر ووتيرة أسرع. أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو تمرد، والأصل في التمرد أن يخمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفلاده لا أن يعني يكافئوا. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل يعني، تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير كان جيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى ال10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار إنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في الفترة أقل، يعني 3 أو 4 سنوات من
1: نعم،
0: يدري.
1: لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا أنت بتقول في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام يعني؟ يعني عشان وكيف ممكن، أنت عارف الآن اللي حاصل في السودان، يعني الوصمة المربوطة بالقبيلة وبالكدمور كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية اللي خلقتها الحرب دي يعني؟
0: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العدالة وقضايا المحاسبة هذه مهمة جدا، ولذلك إصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى ال3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية، يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم، أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تخابر خارجي، هذه أيضا تخضع للمحاسبة، يعني
1: نعم، لكن
0: معروف.
1: انت عارف الان الحرب يعني سببت اثار كبيره يعني، وحصلت الان حاصله مشاكل اجتماعيه كبيره، ارتباط القبيله والوصمه اللي ارتبطت بالقبيله، انك انت جنجويدي او انت لابس كدمول برضو فيها وصمه كبيره يعني، والمشاكل الاجتماعيه انك اصلا من دارفور مثلا، من قبائل او حواضن اجتماعيه محدده، كيف ممكن مع الاثار الاجتماعيه اللي خلقت الحرب دي يعني؟
0: نعم أتفق معك أستاذة ندى في أنه الحرب دائما تخلق قضايا وإشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية، في أنه الحرب ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا أنه حاولت ترفع شعارات أنه هذه حرب مناطقية، القرب ضد الشمال أو القرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير، وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني، ولكن لرشد الحكومة السودانية والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا، كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم
1: ما
0: المحافظة
1: رديت،
0: عليه.
1: ما رديت على إجابتي. الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي يعني.
0: نعم أنا أفتكر أنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان أن الحرب دي ما حرب أهلية، وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة، وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا أن المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، وبالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم، ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعرية أيما خطاب ذو طبيعة جهوية، حتى الكدمول هذا الكدمول معروف يرد إلى أصوله، يعني تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهلنا الزقاوة، ويلبسوا أهلنا هنا أيضا في شمال السودان يعني معروف هذا، فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة، هذا يجب أول حاجة، يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا. وكما ان هنالك مشاريع ذات طبيعه مستقبليه واستراتيجيه تشمل المناهج، تشمل
1: نعم يا
0: البرامج.
1: دكتور، يعني
0: طبعا
1: تفتكر انه الدولة ممكن تفتح يدها لحميته يرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كتيرين، وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن، يعني المتحرك الآن في العسكري الآن في السودان، ممكن يكون في سيناريو زي كده
0: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة،
1: الجيش
0: أنا
1: يعني؟ نعم
0: أشك في ذلك. يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال. القرار لم يعد قرار حميتي. أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي، يعني الذي قتل. ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالمين، لم يسبق إلي أحد في العالم، حتى أن البعض يشبه هذه بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيرهم. أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين. فهذه قضية يصعب. هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا، لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني. هو قتل وشرد، والآن يصر حتى على القتل يعني. هم شاهدوه لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس. أنا أخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني. ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. الحل الوحيد أن تذهب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق يتم تصفية الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكننا القتل.
1: نعم يا دكتور. طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق في إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
0: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد. هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية. كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم، ويطوي صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي. وأفتكر أن السودان قطع شوط يعني، حتى الحرب دي واحدة من محاسنها، إن كان هنالك محاسن للحرب. إنه مثلا أهل الفاشر لم يذهبوا إلى مناطق الميليشيا، ذهبوا إلى الدبة يعني، قطعوا كل المسافات وأتوا إلى الدبة يعني. فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساة كبيرة جدا. أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان
1: لكن يا
0: يعني
1: دكتور برضو يعني في
0: لبورسودان.
1: الألاف برضو الآن في تشاد، والألاف في أوغندا، والألاف في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبة يعني أنت عارف إنه
0: نعم،
1: الألاف
0: أنا
1: الآن
0: استدللت
1: من
0: على الدبة، استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقية وما في جهوية. ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية يعني كان يمشي حتة تانية يعني. لكن لأنه عارف المجتمع متصالح، وبالتالي هو الآن يتعامل السودانيين يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين وأنه والشمال كله مستأثر بالسلطة.
1: نعم
0: هذه قضايا ليست حقيقية.
1: نعم نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
0: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تصلح في المعامل. هذه قضية وطنية. أنا أفتكر إنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية. نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، وبالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل يعني. هذه صعبة.
1: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول، وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه: هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي؟ أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن المفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: تستسد أنا الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديره مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 2 شهر 8 لسنة 2026. توسع دائرة الرفض لمنهج الآلية الخماسية في إدارة الحوار السوداني ومطالبات موحدة من القوى المدنية والسياسية بضرورة الإصلاح. منظمة بلان انترناشونال للوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء والمياه. اندلاع حريق محدود بمحطة كهرباء سد مروي يقطع امدادات الكهرباء في عدد من الولايات وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. حمدوك يؤكد أن وقف الحرب يمثل أولوية لتحالف صمود ويدعو إلى بناء أوسع جبهة مدنية لمناهضة الحرب واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. السودان واليمن يتفقان على تعزيز التعاون الأمني والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر. السودان ومصر يضعان خطة مشتركة لتأهيل خزان جبل أولية وإنشاء جسر مؤقت خلال الأشهر المقبلة. أمطار غزيرة تهطل على مناطق متفرقة بولاية الخرطوم، والخريف ليس على ما يرام في دارفور وكردفان. منظمة العفو الدولية تبدي قلقها من تدفق أسلحة حديثة إلى السودان رغم استمرار قرار الحظر الدولي. استئناف رحلات السفر البري المباشر بين عطبرة والأبيض لأول مرة منذ اندلاع الحرب. السلطات الصحية بولاية البحر الأحمر تحذر المواطنين من مخاطر ضربات الشمس في مدينة بور سودان. منظمة ضحايا دارفور تكشف عن تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية غولو بولاية وسط دارفور. تحذيرات من انتشار أعداد كبيرة من التماسيح بالقرب من ضفاف نهر النيل في ولايات شمال السودان. انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا بعدد من ولايات السودان.
3: توقف بث إذاعة الزالنجي بعد تعرضها للسرقة والتخريب من قبل مجهولين بولاية وسط دارفور.
2: وفي بطولة سيكافا، الهلال السوداني يخسر أمام راين سبورت الرواندي ويفقد صدارة مجموعته. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجة يدمر دور العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأسر النفسي من الحرف في نفوذ أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي للحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كتير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أرعاهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نبدأ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي يكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كوابل محطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية. وقال آدم ريجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب، وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا أثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني إحنا بفتكر إنه استقرت في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلسوا الامتحان الشهادة السودانية ونناشدهم في إنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، دي المحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان. فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: راديو دبنجا يقدم
7: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة

0: جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
1: أهلاً ومرحباً بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين ديل لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
2: جزيل الشكر لراديو دبنجا المعبر عن أهلنا وعشيرتنا والمسحوقين في السودان.
1: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانون القانونين تم إعدامهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميتهم في التوقيت ده شنو؟
2: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ومولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. فرض

0: يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل بإجراء تغييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تؤجج الحرب، يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
1: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل، هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم تجاسته من الكونغرس؟
0: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا، وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية، يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية، بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه، لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يعكس يعني توجه نحو تقنين السياسة الأمريكية وجعل أكثر استقرار واستدامة، ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية بل بيعضدها وبيجعلها ملزمة، وده ما بيعكس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد انه ما في اثر كافي عليه من من من قرارات يعني بتظهر من السلطه التنفيذيه لوقف الحرب، وهنالك يعني حوجه كبيره لادوات قانونيه اكثر التزاما تعزز مساءله الاداره التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان؟ هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت، ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية، وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل، وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في العمليات، أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدامه للأصول الأمريكية، فالعقوبة بالطالة.
1: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام، فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
0: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة، ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات، كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المدعقبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل، وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب، مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
2: بالإضافة لما سبق من الحديث أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب، كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا، ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة دفع الشعب السوداني من فقره يعني، ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إجازة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشلف من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها يتطلب إجراءات من نفس الكونغرس، ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى أنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
1: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي أو المحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرى.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة ما متوفرين الزمن كله، يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت ملخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف، يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد يعني. فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف يعني.
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية، يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماماً. ولكن برضه أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماما إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني حس مع غلاء الأسعار حياتي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه الحياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضورين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكر كم مرة ولا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني الحاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقد الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا ولا 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده، إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني افتكر في دول كثيره كان ايام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعه القيمه دي بتمكنك يعني انك اللي هي فيها حاجه اسمها بلاك بورد بترفع شغل للطلبه، بيكون اي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك انت في فيديو وانت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك، فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في هناي بشغله هناي بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاعت توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة كان بيدفعوا من جيبهم النت، يعني ما في جامعة بتدفع لهم، والناس مشت الامور يعني، يعني على الرغم من انه انا مرات يعني المحاضره بتحديد عندك كم 30 طالب كم 20 طالب، يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما فيها نت، او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربه اثبتت انه الناس قادره انه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني انه الناس ممكن تستفيد من التعليم الالكتروني ده حتى في اجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد، العالم الان كله شغال بالتقنيات دي يعني. انا افتكر التجربه بالنسبه لنا كانت جديده، ورغم الصعاب الناس اتاقلمت معها. طبعا واحده برضو من مشاكل التجربه اللي هو التدريب بالنسبه للطالب وبالنسبه للاستاذ يعني، يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصه لازم يكون عنده يوزر نيم ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الاستاذ برضو محتاج انه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على انه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، واذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف ياخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمه جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربه احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه يعني. يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنه، لانه هسي لو قلنا انه الدراسه حضوريا، صراحه الطلبه والأساس ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات يعني. ما نفتكر إنه لو سألت أي زول إنه تكلفة المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في اليوم؟ كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولأمره حول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.
10: قل لكم خلي بالكم،
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
12: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدة الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف يعني، من حيث الغزارة يعني. مطر هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا. أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه يعني، كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية، جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة يعني. وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه يعني. المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري وقد كان يعني فتحت المجاري لكن المجاري ما بتصرف يعني الموية بتنزل بتملى المجرى يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري وده بعود لأنه التعدي على الميادين على الطرقات على الميادين على الممرات المياه يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين يعني الميادين بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها وده أثر بطريقة مباشرة وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه والمياه الخريف 3 4 5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو تنزل المطر تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربة لكن كون انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه ليها تنبق إلى المصارف الرئيسية من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر تمشي نيل الأبيض فديل الحاجة دي ما في يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة يعني تحطوا أمطار وما تتصرف وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش أصهر الحشرات ده اللي بيجيب الأمراض يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي احنا واحد أحياء في الدويم شكينا الخريف قبل الماضي إنه يا أخي احنا الميادين ما بتصرف الموية وبعد سك يعني يومي وكذا فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء اشتغالين 3 أيام عشان يصرفوا الموية ما قدروا 3 أيام ما عارفين يصرفوها كيف فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف فالأول مطرة نزلت فوق لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها يعني ما في بيوت انهارت ما في أي مشاكل بسبب الأمطار يعني الكهرباء طبعا مع بداية الرياح العاتية طبعا الكهرباء قطعت على المدينة بشكل عام وما عارفين إنه بسبب عطل داخلي أو عطل خارج الدويم وكذا الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن يعني لغاية تسجيل هذا هذه الإفادة وشكرا جزيلا
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح لك المايك أعبر ووصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك
10: راديو دبنجا دبوا جرنبل لقونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي أين تتك أبدا أسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 2 أغسطس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غارة بطائرة مسيرة تستهدف محكمة الزاوية غرة في شمال دارفور وتوقع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم رئيس المحكمة. منظمة بلان انترناشونال تقول الوضع الإنساني في مدينة الأبيض كارثي مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والغذاء. الحركة الشعبية تؤكد عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب أحداث مقاطعة هيبان بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان. اندلاع حريق بمحطة كهرباء ست مروي يقطع إمداد الكهرباء في عدد من ولايات السودان، وإصلاح العطل يستغرق عدة أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغت مصادر محلية راديو دبنجة بأن طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش السوداني استهدفت مبنى محكمة الزاوية قرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد. وأشارت المصادر إلى أن الغارة الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من قتلى وجرحى، جاري التأكد من الأرقام والإحصاءات. وقالت المصادر لراديو دبنجة إن المسيرة غصفت تجمعا للمدنيين داخل مقر المحكمة، وتشير المعلومات الأولية وفقا للمصادر إلى أن من بين ضحايا المسيرة رئيس المحكمة الطاهر النور الجدي مع 6 آخرين من عضوية المحكمة وهم من أعيان الإدارة الأهلية. ووصفت المصادر الوضع الإنساني في موقع الحادث مأساوي للغاية، مشيرة إلى أن فرق الاستجابة تواجه صعوبات كبيرة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة. قالت منظمة بلان انترناشونال إن الوضع الإنساني في مدينة الأبيض أوشك على التحول إلى كارثة جراء انتشار الكوليرا وسط نقص في الغذاء ومياه الشرب. وتستضيف مدينة الأبيض 105 ألف نازح يقيمون في مخيمات ومراكز إيواء، وتبلغ فجوة مياه الشرب في المدينة نحو 70% نتيجة خروج المصادر الرئيسية للإمداد المائي عن الخدمة جراء حصار وهجمات قوات الدعم السريع، إلى جانب تضاعف عدد السكان بسبب تدفق النازحين. ودعت بلان انترناشونال في بيان إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال في الأبيض. قالت وزارة الطاقة إن الحريق الذي اندلع في بعض كواب المحطة ست مروي تسبب في تلف كبير للمغذيات الرئيسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء من ولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر. وأضافت الوزارة في بيان أن الفحص الفني أظهر أن إصلاح العطل يستغرق عدة أيام قبل عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق. أكدت الحركة الشعبية عدم وجود أي استهداف قبلي لأي جهة عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقاطعة هيبان بجبال النوبة. وأكدت الحركة في بيان أن الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش الشعبي وقياداتها في هذا الخصوص تأتي في إطار أداء واجباتها العسكرية والأمنية، وبهدف بسط سيادة القانون واستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت الحركة في بيانها أن ما يجري يقتصر على التعامل مع الأفراد الذين تمردوا والذين شاركوا في إشعال هذه الأحداث واستمرارها حسب ما جاء في البيان. وناشدت الحركة في بيانها جميع المواطنين الابتعاد عن مناطق وجود ما أسمته بالقوة المتمردة والتوجه إلى المناطق الآمنة التي يسهل فيها توفير الخدمات الإنسانية والأساسية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم. حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور من مجاعة وشيكة نتيجة لجفاف حاد يشهده الإقليم نتيجة قلة الأمطار في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذرة والسلع الغذائية، وقال آدم ريال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن ما يشهده الإقليم من قلة في الأمطار هذا الخريف مع ارتفاع أسعار السلع ربما يقود إلى مجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية. وأضاف آدم ريال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: دارفور وكردوان لحافة المجاعة أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار، مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينظر هذا الوضع بمجاعة وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق غولو ونيرتتي.
0: وفي ذات السياق تشهد أسواق منطقتي غولو ونيرتتي قرب جبل مرة تشهد ارتفاعا في أسعار السلع، حيث تراوح سعر مد الدخن ما بين 12 إلى 20 ألف، ورطل السكر إلى 3000 جنيه، والملح 2000 جنيه، ومثلهما لقطعة الصابون الواحدة، فيما بلغ سعر قزازة الزيت 5000 جنيه. يواجه المزارعون في مشروع حلفة جديدة الزراعي تحديات كبيرة مع بداية الموسم الصيفي، تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار التقاوى والأسمدة والوقود، فضلا عن ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وغياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. وقال المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي محمد عثمان حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي.
0: أعلنت وزارة الإعلام بولاية وسط دارفور عن تعرض مقر إذاعة زالينجي يوم الجمعة لعملية اقتحام وسرقة وتخريب نفذها مجهولون، ما أدى إلى توقف البث الإذاعي وحرمان المواطنين من الخدمات والرسائل التوعوية التي تقدمها الإذاعة. وقالت الوزارة في بيان إن الجنا اقتحموا مبنى الإذاعة وفتحوا الاستوديوهات والصالة الرئيسية وتمكنوا من نهب محتوياتها بالكامل، وكانت محطة إرسال إذاعة زالينجي قد تعرضت في وقت سابق لسرقة ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما تسبب آنذاك في توقف البث لعدة أيام. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي كمال كرار أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار وكل ما يحدث على الصعيد الاقتصادي من ارتفاع للأسعار تعود لسبب واحد يتمثل في ظروف الحرب، وقال لراديو دبنجا إن من أبرز الأسباب التي دعت لارتفاع أسعار الدولار أيضا عدم وجود ضوابط وسيطرة أي كنترول على الدولار. وأضاف كمال كرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة انهيار الاقتصاد بفعل الحرب، لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا أثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عيد الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب.
0: جدد رئيس تحالف صمود الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده بأن وقف الحرب الدائرة في السودان يمثل الأولوية الوطنية، وقال في كلمة له في اللقاء التنويري الأول مع المكاتب الخارجية للتحالف إن بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية يظل ضرورة لتحقيق السلام واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ونقل حمدوك خلال الاجتماع قوله إن موقف صمود النهائي هو عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية بعد تجاوزها للملاحظات التي قدمها التحالف مسبقاً. حددت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور يوم 16 أغسطس الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، وأكدت الوزارة اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية لاستقبال الطلاب بمختلف المحليات. وأعلن أحمد خالد أحمد مدير المدارس والطلاب بالوزارة عن اكتمال جداول توزيع طلاب المرحلة الثانوية على المدارس النموذجية والمدارس العامة بمحليات الولاية المختلفة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان انسياب الدراسة وتقليل الازدحام داخل الفصول. وأضاف حافظ أحمد عمر المدير العام للوزارة في هذا الخصوص:
4: نتحدث عن تجويد العمل التعليمي حقيقة، يعني لأنه كتعليم يعني إحنا بفتكر إنه استقرت في كل المحليات، وفي المرحلة الثانوية حقيقة عندنا يعني إشكال حقيقي، أو في بعض المحليات اللي ما جلس الامتحان الشهادة السوداني ونناشدهم في إنه في هذا العام يعملوا مبكرا في فتح المدارس، وعلى الأقل يوفر فرص تعليم بالنسبة لطلابنا. هذه المحليات هي محلية قريضة ومحلية شرق الجبل ومحلية شطاية، للمحليات ما امتحنوا الطلاب للشهادة السودانية في هذا العام، وبالتالي لأنه المدارس ما كان فاتحة في ذلك فترة من الزمان. فلذلك بنناشد هذا العام كل زملان المعلمين في كل المحليات في أنه يكونوا حريصين في أنه يفتحوا هذه المدارس. صحيح إحنا في العوام السابقة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للاستجابة لوباء الدفتيريا، وتستهدف الحملة 2,712,304 شخص من الفئة العمرية من 5 إلى 20 عام، وتشمل المرحلة الأولى محلية الدمازين بالنيل الأزرق ومحلية هيا بالبحر الأحمر ومحليات كسلة ونهر النيل وعطبرة وحلفة والقرية بكسلة ومحلية كرري بالخرطوم ومحليات دنقلة والدبة ومروي بالولاية الشمالية إضافة إلى ولاية نهر النيل. وأكدت الوزارة أن اللقاح آمن وفعال ومجاني ويوفر حماية عالية باستكمال الجرعات الثلاثة، داعية الأسر لإحضار كرت التطعيم السابق أثناء أيام الحملة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنج الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. في اليومين اللي فاتوا قدم اعضاء من الكونغرس الامريكي مشروعين لقانونين، الاول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 امام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركه الولايات المتحده في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين ديل لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
2: جزيل الشكر لراديو دبنجا المعبر عن أهلنا وعشيرتنا والمسحوقين في السودان.
1: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانونين تم إعدادهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميتهم في التوقيت ده شنو؟
2: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان و تعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ومولي الحرب الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا.

0: أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل بإجراء تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة الطرفين النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تهجج الحرب. يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
1: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل، هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم تجاسته من الكونغرس؟
0: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا، وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية. يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يعكس يعني توجه نحو تقنين السياسة الأمريكية وجعلها أكثر استقرار واستدامة. ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها ملزمة. وده ما بيعكس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد انه ما في أثر كافي على من من من قرارات يعني تظن من السلطة التنفيذية لوقف الحرب. وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر التزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغبية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية. وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل. وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في العمليات، أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدامه للأصول الأمريكية، فالعقوبة بالطالة.
1: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام. فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
0: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات. كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المدعقبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل. وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب، مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
2: بالإضافة لما سبق من حديث أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا، ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان الأموال طائلة وكانت خسارة فادحة دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إيجاد هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشلف من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها تتطلب إجراءات من نفس الكونغرس ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى أنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
1: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي أو المحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني من حيث الغزارة. يعني مطرها هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ونسمى هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا. أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية، جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني ده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري. وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين. يعني ميادين، بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة. وده ما هو الخريف بالمناسبة، إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربة. لكن كون انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه لها تنبق إلى المصارف الرئيسية، من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر، تمشي نيل الأبيض، فديل الحاجة دي ما في. يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة، يعني تحطوا أمطار وما تتصرف، وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش، تظهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه. المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4-5 بتقوم تفتح المجاري، تنظفها من الأنغاض وكده وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه. يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي، احنا واحد أحياء في الدويم شكينا الخريف قبل الباضي انه يا اخي احنا الميادين ما بتصرف الموية، وبعد سك يعني يومي وكده، فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء، اشتغالين 3 أيام عشان يصرفوا الموية، ما قدروا 3 أيام ما عارفين يصرفوها كيف. فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف. فالأول مطرة نزلت فوق لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها، يعني ما في بيوت انهارت، ما في أي مشاكل بسبب الأمطار يعني. الكهرباء طبعا مع بداية الرياح العاتية، طبعا الكهرباء قد عاد على المدينة بشكل عام، وما عارفين إنه سبب عطل داخلي أو عطل خارج الدوير وكده. الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن يعني، بعد تسجيل هذه الإفادة. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا قرن بلا لقونا وده ما ناقن بلي يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أنا أصلي بك هداب من قدي أين تتك بدأسني راديو ده بنجا كستان هداب من قدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
4: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
5: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
4: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
5: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
4: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
5: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا، ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
4: بحرارة الشمس
5: الحرارة. أيوة
4: نعم.
5: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية انخفاض الغدة الدرقية بالذات يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
4: نعم.
5: واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها مريض يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بأقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
4: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
5: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
4: نعم.
5: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية تخفض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
4: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
5: طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من كشف لغيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها. وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصل غرغره وكده في الاطراف فدي من الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
4: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
5: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه اللي بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس بتاعه الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع انه وسط تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجه
4: يعني ينوموا في الحيشان
5: ايوه يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده على اساس انه يكون في تيار متحرك.
4: نعم.
5: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده او الاستحمام مثلا اسنان النهار الارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
4: يعني الاستحمام مفيد.
5: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
4: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
5: أيوة بتمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة الحرارة في الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على عنا مثلا تدخل الهواء للجسم جواه على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
4: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
5: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بيجي الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بيجي في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين. فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
4: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
5: الله يسلمك.
4: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.